0: كل رباطات خطايانا، إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس، أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، نعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حالل سائر شعبك، إملانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة، لأنك أنت إلهنا.
1: أمين. كنيالي صون كنيالي صون كنيالي. آمين. أوشي بولن غاية مجيب إن شاء الله سيدوز بيليس واسموني موائم في عروما دي بكناي نمتكيني وإن صفتن بي Sotemon o nainan kiele son kiele so kiele vlogi son amines moe lois moe lois timetania con ievul gom viesmo
0: be Christos ben noti
1: amines e shobi
0: ايها القوم
1: اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا لاجل الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

شويسنام شويسنام خلفران بفيوتني مشيرين ببنف ماي الثواب ونوتي نوتي أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. وصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في أنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه.

0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم، ارحمنا. يا والدة الإله، أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل، كنز الصالحات وموت الحياة، لما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس الصالح، خلص نفوسنا.
2: سبتك أيك يا أيوب نماتي،
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا، امنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
2: إنيك أيك صوصيون صونيون رامي،
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله، أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت عن الظهر ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت قام الأموات صعد السموات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس لنا كل أوان ظهر الدور كل آمين. يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخذنا الذين ركضوا يا رب ربنا احنا فوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب عنا وطلباتنا ليك، لأن لك المجد والعز والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام ولكن أسألك يا روح القديس امتلأ كل حين ويتلأ من المسيح سيد صلاتنا أمامك حيب لك فلنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقة المسيح لنا عزراء قديسة، اسأل الرب عنا لسنا رحمة نفوسنا وغفر لنا خطايانا، تعزراء مريم ويتلأ القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية اشفاء في المسيح الذي ولدت لكين عملنا وغفر لنا خطايانا. السلام لك يا تعزراء ملك الحقيقة الحقانية، السلام الفخر جنسنا ولاتي لنا عما نؤيد، نسألك اذكرين أيضا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زوكساسيوس من قدوس قدوس قدوس، فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس يتقدم إليه تلاميذ وفتح فاه وعلمهم قائلا، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنما يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لنقياء قلوبهم لأنهم يعونون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيما في السماوات لأنهم كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا هو ملح؟ يصبح بدر الشأن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل، ولا يقودون السراج يدعون تحت مكيال، بل يدعون عن منارة في ضيء لكل من في البيت، هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا.
5: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا ربنا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك، الذي

0: والإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تياش الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماوية كرافتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى ذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك صلواتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سيئا قد تمسكنا جدا أعيننا يا الله مخلصنا من أجل اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرة على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتليت لتعيل العالم يا رب المجد
2: آمين.
1: أنت يا الممتلئ نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نابت الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وتحققت الحياة الأبدية وإننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نوجد بشوف غير المائد المسيح إلا لأنه قوي
2: نعظمك يا أم نور الحقيقة ونجدك عزراء قديسة واتلان وقد تخلص على أدى خلص وسط مجد لك يا سيدنا الملك المسيح فأخذ وصل كل الشهداء تهيس وتجين سبات كانت وضعنا القطايا نبشر بسلوس القدوس لأود واحدا نجده يا رب الحم يا رب الحم يا رب لك أمين بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ملك رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من أول ملائك قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي إله فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تكسلم من روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عن العهد بأنس بنطس تألم وكبرى قام بين أمات اليوم استسكن في كل وصعد السماء تجلس عن يمين أبي وأدنيت في مجده الذين أحيا الأموات الذين سلموا كين قضاء نعم نوم براء قدس الرب المحيي وبصنا يا ابن زمنا نجدهم على يا ولد ناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كما رسولية نعترف معمودية واحدة نغفر خطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.

0: الحسون.
1: قدوس قدوس قدوس هب السماوات السنة رب دمتين الكرام وتكحمنا يا الله لأب دابد كل يا سيس قدوس الحمنا يا رب لأك واتكم معنا لأن الله يسمعين في شهيدنا وذكار نسوى يك حلو أخفض أصفى نسيتنا نسعنا بلاد نسعنا وين أردنا ندفعنا معرفة ندفعنا يا بين معرفة الخفية والظاهرة يا رب فينا نجلس بقدوس لزر علينا رحمتك يا رب ليس قضيانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
3: هذه القرابين المقدسة الكريمة

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام.

0: نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار

محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب،

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي، يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد الاسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي بركته علينا أمين. ولهذا نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع لأنكم استسلمتم منا كلمة سماع الله، قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة، بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين، لأنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم أنتم أيضا قبلتم هذه الآلام عينها من أهل عشيرتكم كما أصابتنا نحن أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع والأنبياء واضطهدونا نحن أيضا وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعونا عن أن نتكلم مع الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، وقد حل عليهم الغضب إلى النهاية. أما نحن أيها الإخوة فإذ عدمناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لأننا أردنا أن نأتي إليكم. فأنا بولس مرة ومرتين عاقني الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ ألستم أنتم أمام ربنا يسوع المسيح في ظهوره؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نبقى في أثينا وحدنا، فأرسلنا إليكم تيموثاوس أخانا وخادم الله في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويطلب عن إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا الأمر، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا سنتضايق كما حصل أيضا، وأنتم تعلمون من أجل هذا أنا أيضا لم أقدر أن أحتمل، فأرسلت لكي أعلم إيمانكم لئلا يكون المجرب قد جربكم فيصير تعبكم باطلا. وأما الآن فإذ رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم، وبأن عندكم لنا ذكرا حسنا، وبأنكم تحبون أن ترون كل حين كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل تعزيتنا أيها الإخوة من جهتكم في كل ضرورتنا وضيقتنا بواسطة إيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوضه إلى الله من كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم أنتم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لثبات قلوبكم بلا لوم في الطهارة أمام الله وأبينا عند ظهور ربنا يسوع المسيح مع جميع قدسيه. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبا أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا أمين. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم،

نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اسقوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة لئلا تدانوا، لأن الذي يذم أخاه أو يدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له، واحدا هو الناموس والديان القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها مثل غبار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هلموا الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم الآتية عليكم، غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئ وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار، قد كنستم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم، المبخوثة منكم تصرخ وأصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب السباوت، قد تنعمتم على الأرض وتلذذتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد،

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس فأتوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيرونيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم. فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب، فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعز الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأن كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جميع جمعا عظيما، ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. فحدث أنهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين. وفي تلك الأيام انحضر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح القدس أن جوعا عظيما سيسير على كل المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس. فقرر التلاميذ حسبما تسير لكل منهم أن يرسل كل واحد منهم شيئا خدمة إلى الأخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى الشيوخ بيد برنابا وشاول. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الرابع والعشرون من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس توما أسقف مرعش. كان هذا الأب ناسكا عابدا مداوما على الصلاة والصوم كثير الرحمة على الفقراء والمساكين، ونظرا لذلك رسموه أسقفا على مدينة مرعش، فرعى رعية المسيح أحسن رعاية. ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين استحضر والي المدينة القديس توما وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض، فعذبوا الوالي بعذبات أليمة ثم طرحوا في سجن مهجور، وكان من حين لآخر يأمر بقطع أحد أعضائه. وظل في السجن مدة 22 سنة حتى ظن شعبه أنه قد مات. وكانت امرأة مؤمنة تلقي له ما يقتات به من طاقة صغيرة بالسجن، وظل هكذا إلى أن جاء الإمبراطور قسطنطين وأمر بإطلاق المسيحيين من السجون. فأعلمت المرأة بعض الكهنة بمكانه، فحضروا ليه وأخذوه إلى الكنيسة بالتسبيح وتبارك منه شعبه. ولما انعقد مجمع نيقيا سنة 325

الميلادية كان القديس توما أحد الحاضرين، وبعد أن رجع من المجمع كان يعلم شعبه ويشرح لهم قانون الإيمان الأرثوذكسي. وبعد أن جلس على الكرسي نحو 40 سنة تنيح بسلام: بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا تنيح القديس تكلا هيمنوت الحبشي من قديس القرن السابع الميلادي. ولد هذا القديس في أثيوبيا من عائلة كهنوتية كانت قد نزحت من قرية قريبة من أورشليم، وكان أبواه تقيين يعطفان على الفقراء والمساكين، وكانت أمه عاقرا وطلبت من الله كثيرا أن يرزقها ولدا يرضيه. فجاءها الملاك ميخائيل وبشرها أنها ستحبل بابن يكون محبوبا من الله والملائكة والناس. وبعدها حبلت وولدت هذا الابن، فربته تربية مسيحية منذ صباه. ولما صار عمره 7 سنوات بدأ يحفظ الكتب المقدسة عن ظهر قلب. وفي سن 15 رسمه الأنبا كيرلس الأسقف شماسا ثم قصا باسم تكلا هيمنوت، وكان بتولا. بعد وفاة والديه وزع كل أمواله على الفقراء والمساكين، وجال يبشر في أثيوبيا باسم السيد المسيح، وآمن كثيرون على يديه. وقد اقترنت حياته النسكية بعمله الكرازي، فكان ناسكا حقيقيا يقضي أغلب فترة الصوم 40 في البراري في تقشف شديد ثم يعود لخدمته. وقد ظل القديس قرابة 50 عاما ينتقل من مكان إلى آخر، أحيانا يعيش وسط الرهبان في العبادة والنسك، وأحيانا وسط شعبه في الخدمة والكراز، حيث وهبه الله موهبة صنع المعجزات والأشفية، واحتمل متاعب كثيرة من الوثنيين. ولما قربت نياحته ظهر له السيد المسيح وأعطاه السلام وأعلمه بموعد نياحته. فجمع الإخوة وأوصاهم أن يتمسكوا بجهاد الآباء القديسين الذين سلكوا في طريق الرهبنة حتى شابهوا الملائكة وهم على الأرض، ثم باركهم وتنيح بسلام فدفنوه بإكرام جذيل: بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا، أمين.

أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

وانصت لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس البشير بركاته على جميع الآمين من 30 مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميع الآمين لك السماوات ولك الأرض أيضا أنت أسست المسكونة وكمالها أنت خلقت الشمال والبحر فلتعتز يدك ولترتفع يمينك هللويا مبارك ذات باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وفيما هو جالس على جبل الزيتون أمام الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس انفراد كلنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا فابتدا يسوع يقول لهم انظروا لا يضلكم احد فان كثيرون سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح ويضلون كثيرين فاذا سمعتم بحروب واخبار حروب فلا تضطربوا لانها لا بد ان تكون ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات وهذه مبتدأ الأوجاع فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم ولجميع الأمم وينبغي أولا أن يكرزا بالإنجيل فإذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب يسلم ابنه ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص فمتى نظرتم رقصة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا يم

ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين على السطح، فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ

الخليقة التي خلقها الله إلى الآن، ولن يكون بعد أيضا، ولم لم يجعل الرب تلك الأيام قصيرة، لم يخلص كل ذي جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. فإن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هوذا هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسيحا كذبا وأنبياء كذبا ويعطون آيات عجائبة لكي يضلوا إن أمكن المختارين أيضا. فانظروا أنتم فقد سبقت وقلت لكم كل شيء، لكن في تلك الأيام بعد ذلك الضيق الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة عظيمة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته وأجمع مختارين من الرياح الأربع من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. فمن شجرة التين يعلم المثال، فإنها متى لانت أغصانها وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه قد صارت فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم إنه لن يمضي هذا الكيل حتى تكون هذه كلها. السماء والأرض تزولان وما كلامي فلا يزول، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله، وأوصى البواب أن يسهر اسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقول لكم أقول

0: En Sofía Theobros Homen, Kyrie eleison, Genom Esmi.
1: El Hakika Dinomen Bila, en Wahed Allah, el Abdab del Kol, Khalik Sama, el Ard, Nomen Rabbin Wahed, Yesu al Mesih, Ibn Allah, el Wahid, el Malud, el Abdullah, نور النور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الأفجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحو البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا بلفظ بنطق تعلم بين بينوات يوم الثالث كما في كتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليهدينا أحياء الأموات الذي ليس المقيم ضار نعم بالروح القدس الرب المحيا المسك من الآب نزل مجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمضية واحدة لمغفرة الخطايا.

الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق.

صديقتي مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض.

هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده.

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا

الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن.

باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن.

0: دائما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس في النصر الشمام سؤول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس سويرس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريوس الناطق بالإلهيات والقديس

أغرغوريوس الصانع العجاب والقديس أغرغوريوس الأرماني. 318 مجتمعين بنقيا، 150 مدينة القسطنطينية، والـ200 بأفسوس. أبانا الصديق العظيم، أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الأس، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب. أبانا أنبا يحنس القموس، أبانا أنبا بيشوي البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح. أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ، والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس. 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كاملقيس. أبانا أنبا دانيال القموس، أبانا أنبا زيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه. أبانا الأنبا براموس في الفيوم، والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس، والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلنا.

عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين. عادل يوسف جنت شفيق، عادل سعد عبد المسيح ميخائيل، بطرس أسعد حنا أسعد، منير عبد الله فوزية مرقوس، روفائيل إبراهيم سوزان فهيم، في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق.

يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

السيد الرب إلهنا العظيم والأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

رجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى

طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وفهمنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واخفض لنا ذنوبنا كما نخفض نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: الرسول.
1: أذكر يا ربي السلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. أذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأمة بطرس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: فلاستحقنا ما روحك ننصت بخوف الله.

الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة.

أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن.

أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح.

فرح كاسي حين بشرت بالإنجيل فسموك

أعطتك لهيمة وتأكملت جهادك بثبات وربحت في الوزانة فاستحقاك.

0: يا ملاك هذه ذبيحة، طب هذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب.
1: فلنصبح مع ملائكة قائلين المجد لله في العالي على الأرض السلام وبالناس المصر آمين.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين بشوي اثنين تصبح الساعة الثالثة تصبح الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر خطايانا مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين استجيب لك يا رب في مشيئتك.

0: رب العالمين فلا يعوزني شيء في مرائن قدرت إنما يرد نفسي سلفي وسلم عصاك عقد رب الأرض وملء المسكونة جميع الساكنين فيها يا صالح. سو سو سو سيمون قدوس قدوس قدوس خصم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: أذكركم بكل ما قلته لكم سلام أترك لكم سلاما أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت مني قلت لكم إني أمضي سمياتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب لأن أب أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانت تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل قم ننطلق من هنا أنه الكرم الحقيقي وبالكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر

0: مرن وكيليات بسمر أكثر وأنتم من قبل أنكم من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
1: تينو شمو ويرستو سمك يدنا سو سمن مايت ويب جاكتون غسوت يوم النينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت تلاميذ القديسين ورسك المكرمين من سعد سلسة أزلة تنزعوا منا أيها الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدامك روحك القدوس تنزع مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الساعة الثالثة لا تنزع منا أيها الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يدير لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعمة ما رسمنا لخلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما وأي طريق نرنا إلى خلاصنا
2: روح الحق الحاضر في كل مكان المالي الكل كنز الصالحات ومات الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس يا صالة وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هل هم أيضا كن معانا ومنحنا سلاما خلصنا يا رب ونجي نفوسنا كما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا واتل أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة قدوس الله
3: قدوس القوي قدوس الحلد لا يموت لازم ولد معذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلد لازم ولد ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلد لا يموت لازم ونوات بعض السماوات الحق نجد الله ولي ابن الروح قدوس الله نبغي الله ونتغدود بالآمين أيها السلوس قدوس الحمد يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا نحن بعد شعبك شيء من اجل اسمك قدوس ابانا وقد ازينا لقد يا رب ان يحفظ اسهم يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا يا رب ان يكون لك لان لك المجد لا يسقط قديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على أرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر قائد المسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة
4: لكن نجينا من الشر في المسيح يسوع ربنا
3: أنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد من السلام ولك نسألك يا قديس المتلى مجد العذراء كل حين
4: ولك الإله المسيح
3: سيد الصلوات إليك حبيبي اغفر لنا خطايانا السلام للأزواج لنا نور حقيقي في المسيح إلى العذراء
4: قديس
3: صل الرب عنا لسنا رحمة وأنفسنا واغفر لنا خطايانا يا طول عذراء مريم مريم الله
4: قديس الشفيع
3: أمين الجنس البشري شفع فينا من المسيح الذي
4: كان من
3: السلام لك يا طول عذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام مخرج السنة ولدنا عمانوئيل
4: نسألك تشكرين يا طول الشفيع المؤتمر
3: أمام ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا
5: صاصي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس حسن مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا
6: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان لأنهم يتعزون طوبى للوطعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لإنقاء القلب لأنهم يعينون الله توبة لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبة للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبة لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد إلى الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة في مجد أباكم الذي في السماوات
7: يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطايانا.

0: أيها المسيح إلهنا نجينا، أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
1: ثبت ريك أيك يا قيم لبماتي.
0: يا يسوع المسيح إلهنا الذي زمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحييت الميت موتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.
2: سألنا دال ولا حج ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد لها العذراء كثيرة، شفاعة قوية ومقبول عند مخلصنا الأم الطاهرة، لا ترفضي خطى من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاصا نص الأرض كلها أيها المسيح لنا، عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا
1: سبتريك.
3: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، إنه بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو، نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: نعزمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مائت المسيح إلهنا أنه قوي.
1: عظمك يوم النور حقيقة مجدك تعزر قديسة وية الإله أن نقولت لنا خلص العالم. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل في الشهداء تالي الصديقين خبات الكنائس كرام الخطايا بشر الثالوث القدوس بلوت واحد نزل المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدأ بكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
2: مولود من آب قبل كل الدهور
1: نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الدور الذي كان كل شيء هذا لأجلنا نحن البشر من أجل خلاص نزلنا السماء جسم أرواح قدس مريم العذراء تعالى نستشر معنا على إخلاص الأمتي تعالى كبرى قام بين أموات في يوم السادس كان وصعد إلى السماوات وجلس على يمين أبيه وأيضا يأتيك مجدي الذين أحياء الأموات وأتى ليس ممكن كبار نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الموسم من الآب نسلم الله نوجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء الكنيسة واحدة القدس الجامعة رسول نعترف معمودية واحدة نفرد خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآب

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ما دام ذكرك ارحمنا يا الله لابد كل يا سلوس قدوس الحمد
1: يا رب لا قوات معنا
0: لنا وليس لنا اي شهادة لقاط السواد حل واغفر سبحان الله عن سيدنا لا صلاة ولا صلاة غير
1: ادفع لنا معرفة لا ادفع لنا غير معرفة يا الظاهرة يا رب قدوس الذي علينا برحمتك يا رب الاسلام
2: ربنا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين
0: علينا
2: ولا تدخلنا في تجربه
0: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الان لك القوه والمجد الابد
3: مجد واكرام من اكرام ومجد للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

أشهر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان.

وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب.

بيدك يا رب خدام هذا اليوم، أباء الكهنة وأخوة الشمس والكليرس وكل الشعب حقارة يكونون مباركين محال لي من فم الثالوث القدوس إلى أب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أفواه الأثني عشر رسولا، فم ناظر إلى إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديسكورس، والقديس أثناسيوس الرسولي، قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، قديس يوحنا ذهبي الفم، قديس كيرلس، قديس باسيليوس، والقديس أوروريوس، أفواه 318 مجتمعين بنقيا، 150 بالقسطنطين، 200 بأفسس، فما أبينا البطريرك البابا الأنبا تقدرسهم فما حقارتي لأنه مبارك مملوء مجد اسمك.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، بركته علينا أمين. ولهذا نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذا تسلمتم هذا الكلمة سماع الله فلنموها لا بكلمة الناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين، لأنكم أيها الإخوة صبرتم ممتلئين بالكنائس الله التي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم أنتم أيضا قبلتم هذا الآلام عينها من أهل عشيرتكم، كما أصابنا نحن أيضا من اليهود الذين قاتلوا الرب والأنبياء واضطهدونا نحن أيضا وهم غير مرضيين لله، واضطهاد لجميع الناس بمعونتنا عن أن نتكلم مع الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، وقد حل عليهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيضا الإخوة فإذا قدمناكم زمان ساعة بالوجه ولا بالقلب اجتهدنا أكثر باستهاء كثيرة أن نري وجوهكم، لأننا أردنا أن نأتي إليكم. فأنا بولس مرة ومرقش ومرتين عفني الشيطان لأني من هو رجاءنا فوجدنا وأكليل فتخربنا. ألستم أنتم أيضا ربنا يسوع المسيح في ظهوره؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. لذلك إذا لم تحتمل أيضا استحسننا أن نبقى في أسمنا وحدنا، فأرسلنا إليكم تيموثاوس أخذنا وخادم الله في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويطلب من إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذا الضيقات، فإنكم أنتم أيضا تعلمون أننا موضوعون لهذا الأمر، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم أننا سنتضايق كما حصل أيضا، وأنتم تعلمون من أجل هذا أن أيضا لم أقدر أن أحتمل. فأرسلت إليكم أعلم أنكم لئلا يكون المجرب قد جربكم فيصبر نعيكم باطلا. وأما الآن فإذا رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وصلنا بإيمانكم وبمحبتكم وبأن عندكم لنا فكر حسنا وأنكم تحبون أن ترونا كل حين، كما أن أيضا أن نراكم فيما أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في كل صورتنا وضيقتنا وبواسطة إيمانكم، لأننا نعيش أن إن ثبتتم أنتم أيضا في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوضه إلى الله من عن كل المدح الذي نصرخ به من أجلكم. فقدام إلهنا طالبين لإلا ليلا ونهارا نطلب أن نري وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم، والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب يهيئكم أنتم ويؤيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لثبات قلوبكم بلا ألوم في الطهارة أمام الله وأبينا عند ظهور ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. أمين. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أباء وإخوتي. أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اشكوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة لألا تدانوا، لأن الذي يذم أخاه أو يدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس والديان القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها مثل غبار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم الآتية عليكم، غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وأصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب الصباؤوت. قد تنعمتم على الأرض وتلذذتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس فأتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرسل.

0: الرب يسوع وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرحة، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، وقام واحد منهم اسمه أغابوس، وأشار بالروح القدس أن جوعا عظيما سيصير على كل المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس. فقرر التلاميذ حسب ما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد منهم شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى الشيوخ بيد برنابا وشاول. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في آية الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن روح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 24 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاؤه، وعاد علينا عليكم مغفور الخطا والاثام من قبل مراحم الرب يا ابي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم تنايح القديس توما اسقف مرعش في بلاد سوريا. كان هذا الاب ناسكا عابدا مداوما على الصلاه والصوم كثير الرحمه على الفقراء والمساكين، ونظرا لذلك رسموه اسقفا على مدينه مرعش. فرعى رعية المسيح أحسن رعاية، ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين استحضر والي مرعش القديس توما وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض. فعذبه الوالي بعذبات أليمة ثم طرحه في سجن مهجور، وكان من حين لآخر يأمر بقطع أحد أعضائه. وظل في السجن مدة 22 سنة حتى ظن شعبه أنه قد مات. وكانت امرأة مؤمنة تلقي له ما يقتاد به في طاقة صغيرة بالسجن. وظل هكذا إلى أن جاء الإمبراطور قسطنطين وأمر بإطلاق المسيحيين من السجون. فأعلمت المرأة بعض الكهنة بمكانه، فحضروا إليه وأخذوه الكنيسة بالتسبيح وتبارك منه شعبه. ولما انعقد مجمع نقية سنة 325 الميلاد كان القديس توما أحد الحاضرين. وبعد أن رجع من المجمع كان يعلم شعبه ويشرح لهم قانون الإيمان المسيحي. وبعد أن جلس على الكرسي المرقسي على الكرسي نحو 40 سنة تناهى بسلام بركة صلاته تكون معنا أمين. وفي تناهى القديس تكلة هيمنوت الحبشي من قديسي القرن السابع الميلادي. ولد هذا القديس في أثيوبيا من عائلة كهنوتية، وكانت قد نزحت من قرية قريبة من أورشليم، وكان أبواه تقيين يعطفان على الفقراء والمساكين، وكانت أمه عاقرة وطلبت من الله كثيرا أن يرزقها ولدا يرضيه. فجاءها الملاك ميخائيل وبشر أنه ستحبل بابن يكون محبوبا من الله والملائكة والناس. وبعدها حبلت وولدت هذا الابن، فربته تربية مسيحية منذ صباه. ولما صار عمره 7 سنوات بدأ يحفظ الكتب المقدسة عن ظهر قلب. وفي سن 15 رسمه الأنبا كيرلس الأسقف شماسا ثم قسا باسم تكلا هيمنوت. وكان بتولا. بعد وفاة والديه وزع كل أمواله على الفقراء والمساكين، وجال يبشر في أثيوبيا باسم السيد المسيح. وآمن كثيرون على يديه، وقد اقترنت حياته النسكية بعمل الكرازي. فكان ناسكا حقيقيا يقضي أغلب فترة الصوم 40 في البراري في التقشف شديد، ثم يعود لخدمته. وقد ظل القديس قرابة 50 عاما ينتقل من مكان للآخر، أحيانا يعيش وسط الرهبان في العبادة والنسك، وأحيانا وسط الشعب في الخدمة والكرازة، حيث وهبه الله موهبة صنع المعجزات والأشفية واحتمل متاعب كثيرة من الوثنيين. ولما قربت نياحته ظهر له السيد المسيح وأعطاه السلام وأعلمه بموعد نياحته. ف فجمع الإخوة.

سهم أن يتمسكوا بجهاد الآباء القديسين الذين سلكوا في طريق الربانة حتى شابهوا الملائكة وهم على الأرض، ثم باركهم وتنيح بسلام فدفنوه بإكرام جزيل. بارك الصلاة تكون معنا ولربنا المجد دائما أبدا.

الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا.

سطح فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع.

ولو لم يجعل الرب تلك الأيام قصيرة لم يخلص كل ذي جسدين، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. فإن قال لكم أحد هو ذا المسيح

بسم الله والابن روح القدس لله الواحد امين. مع قرب نهايه

العام القبطي أو العام الميلادي، كنيسة في حكمتها بتحط لي كده أجزاء من الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن نهاية الأيام وقرب مجيء رب المجد يسوع التاني. ودي حكمة جميلة أوي، عشان الإنسان يحط قدام عينه قدام قلبه ازاي يستعد وازاي يصحح من حياته وازاي يزود من رصيده في السماء، لان المجيء التاني ده رهيب ومخيف جدا. وان كان مجيء رب المجد يسوع مفرح ايضا، مفرح للنفوس الأمينة الواعية اللي عايشة بالروح تحت قيادة الروح القدس وبتستعد كل يوم وماسكة في ربنا مهما كان ليها مشغوليات في الحياة، ولكن الأبدية ومجيء المسيح والسماء ده موضوع يشغلهم باستمرار. مهما كان ليا في الحياة، لكن الإنسان الواعي هو ده اللي بيحط أبديته قدام عينه باستمرار. وده اللي نتعلمه من أبان القديسين، كان ليهم ما لهم في الحياة، في كل قطاعاتهم، مش الرهبان بس ولا المتبتلين بس، لا ده ولا الخدام ولا الكهنة، لا من عامة الشعب، من أسر، من ناس ليها بيت وليها أولاد وليها وليها، لكن الأبدية دي في قلبهم وعاملين حساب يا إما هم يطلعوا السماء ويخشوا الفردوس أو المسيح يجي، أيهما أقرب. فكانت اللحظات دي موضوع تأملاتهم اليومية، عشان كده عاشوا في مخافة الله وعاشوا في توبة حقيقية، عاشوا منتظرين مجيء رب المجد يسوع. يمكن المعلومة دي مش جديدة بالنسبة لنا، إن كانت تحية المسيحيين بعضهم لبعض في القرون الأولى يقول لك ماران آثا. ماران يعني جاي من مار، يعني السيد، زي ما نقول ماري جرجس، وآثا يعني آتن، يعني السيد آتي. إيه يعني؟ بيسلموا على بعض، مش حكاية سعيدة وزيك وأخبارك، لا لا لا، كان كل اللي يشغلهم حتى هما بيقابلوا بعض أو بيسلموا على بعض إن مشتاقين لمجيء المسيح، السيد جاي، ربنا قرب يجي. والإنجيل يعلمنا كده، يقول الرب قريب. فالإنسان الواعي بيحط قدام عينه أبديته وميراثه السماوي، بيحط قدام عينه جمال السماء والأبدية والحياة فوق مع المسيح، في تسبيح، في تهليل، في فرح لا ينطق به ومجيد. وزي ما بنشوف في سفر الرؤيا الحاجات الجميلة اللي احنا قريناها مرار وتكرار وحافظينها عن ظهر قلب، زي ما بيصف لنا يوحنا الحبيب جمال أورشليم السماوية فوق، ما فيش لا حزن ولا وجع ولا صراخ، ربنا يمسح الدموع بإيده الحلوة. ايه ده؟ حاجات جميلة. ويحط لي تحذير خطير جدا، يقول لي في داخل الأبواب وفي خارج الأبواب. اللي هيدخل جوه ده المدعو اللي بيحمل دعوة عشاء عرس الخروف
زي ما بيقول

الكتاب في سفر الرؤيا: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. مين هم المدعوين؟ اللي هو إحنا. خدنا الدعوة دي مختومة بختم دم المسيح من يوم المعمودية، والدعوة دي قدام عيني في قلبي، في كل كلمة بقولها، في كل فكر جوايا. مش ممكن أنسى هذه الدعوة اللي ربنا دعيني ليها، دعيني إلى عرس أرضي كل يوم على المذبح، في كل قداس، في كل لقاء مع المسيح، في مخدعي، في أوضتي، في توبتي، في انسكابي، في انسحاقي. ده ممكن أسميه عرس. عرس يعني إيه عرس؟ يعني اللحظة اللي بتقابل فيها مع ربنا وبمسك فيه، حتى لو جوايا ألم أو ضيق أو تعب أو مرض أو يعني ضغوط الحياة بكل ما فيها من متاعب، لكن لما أرمي الهموم دي وأنا ماسك في رجلين المسيح وحاطط قدام قلبي وعيني باستمرار هذا المنظر الجميل، منظر التوبة، منظر المرأة الخاطئة عند قدمي يسوع. هتقولي ماضيها ايه؟ هتقولي حياتها وسيرتها ايه والناس بيكلموا عنها ايه؟ امرأة كانت في المدينة خاطئة، ماشي. لكن هذه اللحظة غيرت، كانت لحظة فارقة غيرت من هذه المرأة. إنسانة عايشة بتلذذ نفسها في الخطية، لكن هي مش مدركة إن مفيش لذة في الدنيا ومفيش فرح في الحياة إلا من رب المجد يسوع. فأدركت هذه اللحظة وجاءت وترمت عند رجلين ربنا ومسك فيه. ما هو ده اكتشفته أنه سر حياتها. خلاص اللي عدى عدى واللي فات فات، لكن أنا في اللحظة دي، لحظة العرس، لحظة اللقاء بالمسيح. فأنت صاحب هذه الدعوة، دعوة حضور عشاء عرس الخروف اللي جاي مخصوص عشان يرتبط بيك كل يوم عن المسبح. أنت صاحب الدعوة دي. فالموضوع عايز ايه؟ الموضوع عايز زي ما سمعنا دلوقتي في الانجيل، عمل الروح القدس اللي فيا. الانجيل بيكلمني عن اهوال وضغوط وضيقات ومتاعب ومخاوف في نهاية الايام. تخيلوا ان العالم كله دلوقتي بيتكلم عن نهاية الايام، حتى غير المؤمنين، ويبتدي بقى يفسروا اي علامات، مش عارف ايه، فيضان زي اللي بيحصل دلوقتي، مش عارف زلازل، ايا كان، وان كانت بتحصل في كل جيل، ولكن معظم الناس لم يكن كل العالم متفق ان دي الايام الاخيره. لكن انا عايز بقى بحكمه الروح القدس اللي جوايا افطن بالحكمة الإلهية. طب أعيش إزاي وأفوق لنفسي وأكتشف أن أنا صاحب الدعوة اللي بقول لك عليها دي، دعوة عشاء عرس الخروف. فالدعوة دي ما تسقطش مني أبدا ولا أهملها أبدا، بل أنا مدعو إلى هذا العرس في الأرض هنا في الكنيسة، خلال توبتي، من خلال صلواتي، من خلال إنجيلي. لما تقعد قعدة الإنجيل قعدة حلوة كده وكتاب المفتوح، أنا مش فاتح أي كتاب، أنا فاتح باب السماء وقاعد قدام المسيح وأتذكر لما المسيح صعد بتلاميذه على جبل الموعظة عشان يقول لك وفتح فاه وكلمهم قائلا. أيوة، الحتة دي بتتكرر في كل مرة اللي أنا بقعد قدام الإنجيل وأقعد أقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، وهو يقول لي عندي كلمة أقولها لك يا فلان، أنا عايز أقول لك حاجة بقى، وتبتدي كلمة ربنا تأثر في أعماقي في هذا اللقاء الممتع. ده لقاء عرس، ما أصل أنت صاحب الدعوة. وتكمل هذا العرس لما باجي القداس الإلهي زي كلنا جايين النهاردة، عشان في هذا العرس بكل ألحان وتسبيحه
في استعداد الداخل.

لي من توبتي من صلواتي عشان اخد بقى العريس ده واتحد بيه هو يتحد بيا. ده قمة الفرح. ده عربون باخده هنا في الارض عشان استعداد لايه بقى؟ للعرس السماوي. زي ما بقول لك الاستعداد يحتاج الى عمل الروح القدس اللي فيا. في كل الالام، في كل المتاعب اللي بيكلمها عن الكتاب المقدس، في ناس هتضل، يضلون كثيرين كثيرين، اخبار حروب، اخبار مش عارف ايه، فلا تضطربوا، لان الحاجات دي كلها لابد ان تكون. لكن يجي بقى اولاد الله اللي هم احنا بعمل الروح القدس يقول لهم ما ترتعوش، ما تخافوش. طب ازاي؟ يقول الروح القدس اللي فيكم هيعطيكم فما وحكمه. وزي ما شفنا في انجيل امبارح وداس السبت يقول انا اعطيكم فما وحكمه. تبقى عايش في شركه حقيقيه مع الروح القدس، الخوف هيحاربك، القلق هيحاربك، ما انتش عارف اللي جاي فيه ايه، طب هعمل ايه، اتصرف ازاي. كل دي حسابات الانسان الطبيعي اللي تنتهي بيه من الموت والخوف والرعب. لكن انت اللي عايش في صداقه حقيقيه وفي شركه روحيه مع الروح القدس خافش. ليه ما خافش؟ ما انا مش انسان. ايوه، لكن بيقول لك انا اعطيكم، يعطيني حكمه، والحكمه الالهيه بتخليني اجري واترمي في حضن ابويا السماوي. زمان ونغيرين وكنا بنخاف، اجي اترمي في حضن ابويا وامي، هو ده اللي يحميني. فالايام دي بكل ما فيها من احداث عايزه ان انا اترمي في حضن ابويا السماوي. اللي يسقني الى هذا هو الروح القدس اللي بيديني حكمه، بدل ما ضيع وقتي في كلام وفي محادثات وفي شكوى وفي تذمر، والدنيا عامله ليه كده، والاقتصاد لا لا لا لا، ضيعش وقتك. الحكمه اللي بيديها لك الروح القدس خليك تجري بسرعه باقصى ما تملك، والوقت قريب. طب عملت ايه؟ اجري بسرعه في حضن ابويا السماوي، وهو بقى اللي هيديني سلام، ويديني طمأنينة، ويديني صبر. أصبر على إيه؟ على الأحداث في قسوتها، في خوفها، في رعبها، لكن أنا بروح القدس أصبر. طبعا تصبر بحكمة وتصبر برجاء إن ربنا معاك، وربنا هو اللي هيدافع عنك، وربنا سبق. قول أنا سبق قلت لكم عشان متى كان تؤمنون. ما تخافش بقى. أنا أعطيكم ده وعد جميل قوي من ربنا في وقت ضيقي، في وقت ألمي، في وقت مرضي، في وقت خوفي، في وقت قلقي. كل ده حطه قدام عينك، هذه العبارة أنا أعطيكم. فاكرين خدنا زمان تدريب طلع من الكتاب المقدس الآية اللي من كلمتين؟ مش عايزين نعمل مسابقة دلوقتي نقول لكم مين اللي عارف، واخد بالك؟ لكن اشغل بالك بقى. الله محبة، آية جميلة. أنا أريحكم، آية جميلة. أنا أعطيكم، آية جميلة. هتعطيني إيه يا رب؟ عشان كده اللي مش ضايق المسيح، اللي مش عايش في حياة روحية أصيلة ومتأصلة في رب المجد يسوع، الأيام الأخيرة تبقى مخيفة جدا، والخوف موت. الخوف موت. الواحد لما بيخاف يضطرب ويجزع ويرتبك ومش عارف يعمل ايه. لا حبيبي، انت ابن ربنا، وربنا سبب وقال لك. ابتدي بقى فوق، ابتدي صحصح لنفسك، ابتدي قدم توبة حقيقية، ابتدي ارتبط بالمسيح. في وقت هذه الأيام الصعبة تلاقي المسيح ياخدك في حضنه ويعوضك عن أي خسارة، ويسندك في جهادك، ويديك تعزية. تشوف كده بولس وسيلة يخشوا السجن مجلودين، مجرحين، مهانين،
لكن واحد يخش السجن

ومظلوم كمان، لكن يخش يسبح ومهيص وبيهلل. ايه ده؟ تيجي ازاي يعني؟ جابها منين الكلام ده؟ ده عامل الروح القدس اللي فيه. عشان تواجه ضيق الايام، عشان تواجه الالام اللي بتحاربك، عشان تنتصر في كل حروب عدو الخير، مع عدو الخير ابتدى ينشط وبيستخدم الزبائن بتوعه واولاده عمالين يضايقوا في ربنا. ده شغلة الشيطان الاخيره بقى، وربنا سامح له وفكه من الاسر بتاعه عشان ايه؟ يقول له دي ايامك بقى ودي خيرك، مديك الفرصه الاخيره. لكن ما بيسيبش ولاده ربنا ابدا. عشان كده لما تتحصن بربنا من خلال توبتك، من خلال صلواتك ودموعك وانجيلك وخدمتك، تبقى انسان قوي، تبقى نور وسط الظلمه، تبقى فرحه وسط الغم اللي عايش فيه العالم، تبقى طمانينه وثبات وسط القلق اللي انت بتشوفها دي. مفيش حاجه بتطمن في الدنيا، وحد قال لنا غير كده قبل كده. بقول لك ده عمل الروح القدس. فعشان كده اثبت في ربنا، خش لحضنه. الايه دي بتشغلني قوي، اللي قالها اشعياء، او ربنا تكلم بيه على فم اشعياء، قال له ادخل يا شعبي الى مخادعك واغلق ابوابك خلفك حتى يعبر الغضب. مين اللي يقدر يقف قدام الطوفان؟ اديكوا شفتوا اللي حصل في من يومين، ناس كتير ماتوا وحاجات كتير اتهدت. طبعا مين اللي يقدر يقف قدام طوفان الشر؟ محدش يقدر الا المحتمي بالمسيح، المتحصن جوه رب المجد يسوع. ليه الكنيسة بتحط القرايات دي؟ عشان تخلي بقى اللي نايم يصحى، واللي بعيد يقرب، واللي غفلان يفوق. خلاص فيش وقت، مفتدين الوقت. الآية دي بتزن في دماغنا وقلوبنا من سنين. طيب دلوقتي بقى جاي ايه؟ لنا فوق لنفسي. انت اللي مشغول، انت اللي بتضيع في وقتك في خناقات، انت اللي مش عارف بتضيع وقتك في فرجات، انت اللي بتضيع نفسك في كلام وشكاوي لا لا لا لا، خلاص مفيش وقت اضيعه. ده وقت التوبة، ده وقت الانسحاق، ده وقت الانسكاب قدام ربنا. تعبان، خش اوضتك واصرخ لربنا. متضايق، هو اللي قال ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. هتقعد تتكلم مع الناس وتقعد تشتكي وتضيع وقتك وتزداد مرار. المسيح فاتح حضنه وبيكلمني النهارده كل يوم. هتسمع بقى ايه لغايه عيد النوروز بقى؟ كل سنه وانتم طيبين، وربنا اعطانا عمر نفضل نسمع هذه المفاهيم الروحيه العميقه. كل ده عشان اصحى واستيقظ واعد نفسي. اقعد حاسب نفسك، اقعد حاسب نفسك زي وكيل الظلم. عرف ان ايامه قربت واكتشف امره، وصاحب الوكالة عرف ان هو كذا وكذا ومرتشي وبيعمل حاجات وحشة. طب يعمل ايه؟ هو قال لنفسه هخرج من الوكالة، اروح فين؟ هشحت؟ مش هينفع. طب هتعمل ايه؟ فربنا مدحه على طريقة فكره بس، يعني بحكمة فكر. لما اخرج من الوكالة هروح فين؟ طب ايه رأيك تاخد الفترة دي كلها، لما اخرج من الدنيا دي هروح فين؟ على رأي ماري اسحاق السورياني يقول لك لما تخرج كده وتقف في اليوم الاخير، مين اللي هيديك الاجرة؟ الشيطان بيدور على الزبائن بتوعه، ولكن ربنا بيدور على اولاده اللي فداهم بدمه اللي هو احنا. فالكلام ده عايز ايه؟ اتصالح مع الروح القدس اللي جوايا. ده عمل الروح القدس بقى جوه اولاده، يقودنا في موكب نصرته، يرفعني فوق الالام والضيقات والمتاعب، يرفعني فوق كل خوف، يديني القوه زي ما اعطى الشهداء وهما بيواجهوا الموت. تخيل الشهيد عارف انه خلاص

زي المحكوم عليه بالاعدام بيبلغوه بالليل قبلها بكام ساعه. طبعا ده يعمل ايه ده؟ فكانوا الشهداء يعرفوا ان هو تاني يوم هيستشهدوا، يقضي ساعات ليلهم في تسبيح وتهليل. فين خوف الموت؟ موت ايه؟ ده الروح القدس اللي جواهم بيديهم قوه ونعمه وفرح وتسبيح، يعني فرحانين اللي هم خلاص هينطلقوا للسماء والابديه اللي عايشين لاجلها من سنين. عشان كده بقول لك اللي مش هيدوق ربنا هنا هيدوقه في السماء ازاي؟ اللي مش عايش مع ربنا هنا مش هيقدر يعيش معاه فوق. خلي بالك واغلق الباب زي ما قلت لك في البدايه، يوحنا الرائي بيكلمني عن ايه؟ في الابديه في الباب هيتقفل خارج عن الكلاب والصحراء والزنا وفعلت وكل الناس اللي بتكذب. خارج الباب حاجه خطيره جدا لدرجه يعني خوف التفكير في الحاجه زي كده، ان الانسان لا قدر يكون خارج الباب يخليني افوق بقى نفسي وخليني استعد. افحص ذاتك وارجع لنفسك وشوف ايه النقائص، ايه المتاعب، ايه الضيقات. ما تخافش من شيء إلا من الخطية والسقوط فيها. أحداث في الدنيا ولا يهمك، لكن الحاجة الوحيدة اللي تخاف منها لو أنا متشنكل بخطية، لو في عادة مسيطرة عليا، لو في فطور روحي، لو في أي حاجة من مظاهر الخطية متملكة فيها، هي دي اللي تخاف منها. وتتوب بسرعة وتقوم بسرعة وتمسك في ربنا، يقودك الرب في موكب نصرته ويعطيك الرب حياة الاستعداد باستمرار. له كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.

والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحيي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت

سمك وطهرنا من كل دنس من كل غشر وكل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملمس الموت واجعلنا مستحقين كنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير

بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحم. آمنا. تقدموا على هذا الرسم، خفوا برعدة

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام.

الموت لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة سيما

الميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

والآب ورسم يوما للمجازى هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

وأعطى لتلاميذ القديسين والصراط قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا وجسده الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

تلاميذ القديسين الأسرة الطهاري قائلاً: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي أسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: لنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك أنزل بعد. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنتها لك بالدم الكريم الذي المسيح احفظه بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها ولنذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القوامسة والقصوص

0: لك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أسمارها. أعد أهل الزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرمل واليتيم والغريب والضيف، أجل أن كل الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ودنيز يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا.

القديسيك، فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين والأرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان، بالأكثر القديس المملوء مجدا عذراء كل حين، والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله بالحقيقة، القديس يوحنا الصابون الصابون الشهيد، قديس فانوس الشمامسة والشهداء.

ماضي بالانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس ديس اثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنه القديس يوحنا زبير فم القديس ثيودوسيوس القديس توفيوس القديس ديمتريوس القديس كيرلوس القديس باسيليوس القديس اوروغوريوس انظر بلي الهيان ديس اوروغوريوس صانع الغايب والقديس اوروغوريوس الارمان

حبانا بابولا الطموي عسقيا التلميذ سيدا إلى بين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شبشهيد قوي القديس الأنبا موسى وعنس كام القسم من ذلك المصابة أنبا زيروس قسم أنبا خوصة بشارك وتدرس تلميذ وأنبا شنود ليس متحدين أنبا ويسا تلميذ وأنبا برا مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحير تلميذ وأن البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشد يكون حبيب جرجس قديس أبونا يسوس الأنطوني قديس أبونا القمص بيشوي كامل أبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس اللّه

والذي لم نذكره الذي يفكر كل واحد منا والذي ليس في فكرنا الذين رغبتهم الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين نزل هذا التذكار في هذا اليوم عادل يوسف عماد صدي وكريم إسحاق إسحاق حنا بائي فرج وديد صليب ومدلين استفانوس وكرم اسكندر وأنجيل ملك مأر روزا غبريال وعاطف فوزي بديع خير ومصري أمينة عادل عدلي ونصرة توما ونجيب ميخائيل وديع جاب الله كل أسماء التي خدمت في هذا اليوم نيح نفسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاء ويعوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيعهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء للأبد في أورشليم السمعية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم علينا.

تكي بهذاك مؤيدا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمه العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

غضبت الكل يا ابو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين للشركة وإسعاد

يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك.

نؤمن أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف في النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ولكتنا كلنا. واتلا القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بنتس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. قد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي، وليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحل للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا. ولجواب حسن القبول أمام من برك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدع إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وقل للزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني إلى أن ينسم النهار، فإنك وحد غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. آمين.
1: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى علو هذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
2: نسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والسلام.

كذلك على الأرض خبزنا الذي لقد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما دام انا امنت ان المسيح مات وقام، ايمان ده يعني ازاي ينقل حياه المسيح او حياه الله ليا؟ اصل انا لما بؤمن بالله بتحد بالله، وهنا يصبح كل ما لله ليا. تقول لي انت كبرتها شويه، باين عليك كده زودتها يعني شويه. هقول لك كده ان السبب اللي بيخلي الكنيسه تقول لنا كده ان ربنا يسوع يقول كده، اوعى تفتكروا ان ده صعب. الاعمال التي انا عملها تعملونها واعظم منها. ازاي؟ ما انا في المسيح والمسيح فيا. اذا كان المسيح فيا وانا اذا انا في المسيح والمسيح فيا، اذا الاعمال اللي يعملها المسيح انا اعملها، وبالتالي الحياه الابديه اللي يحياها المسيح انا احياها، انا عايشها دلوقتي. يبقى ايه الغريب؟ مفيش حاجه غريب، فيش حاجة غريبة. مدام أنا أمنت إن المسيح مات وقام من الأموات، تتنقل لي على طول حياته، حياة الله، الحياة الأبدية. يا رب يسوع، لو نبص كده على سفر الرؤيا، يوحنا الحبيب شاف منظر في السماء جميل كده، مسيح قاعد في مجده في عرشه، وبعدين بيقول ايه؟ فوضع يده اليمنى علي. يوحنا رؤيا يوحنا الاولى اصحاح واحد، رؤيا يوحنا اصحاح واحد 17 و18. فلما رأيت سقطت عند رجليك ميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف، انا هو الاخر الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امين، ولي مفاتيح الموت والهاوية. الحياة اللي في المسيح ديت وضعها عليا، ادهاني. بما اني اتحدت بالمسيح، اذا اخدت حياة المسيح، اخدت حياة الله، اصبح مش ممكن الموت يخش لي تاني. تقول لي ازاي؟ يعني كل ده برضو كلام مخيخي كده مفهوش حاجة عملية. اقول لك حاجة صغيرة، الانسان لما بيعمل خطيه، الانسان المسيحي اللي امن بالمسيح واخذ حياه ابديه، لما بيعمل خطيه بيشعر بايه؟ بيشعر بالخوف، عدم السلام، يشعر انه خايف من الموت، يشعر حاجات كتير زي كده. واول الانسان ده ما يقول لربنا انت يا رب اديتني حياة ابدية، مش ممكن يا ربي حياة الله يغلبها موت، حياة الله اللي فيا، مش ممكن يا ربي حياة الله اللي جوايا ديت يغلبها موت ولا خطيئة. انت يا رب تقدر تنظفني، انت يا ربي تقدر تقومني من موت الخطية، انت يا ربي تقدر تعطيني او تخلي احساس الحياة الابدية يرجع لي مرة تاني، لان بالخطية بفقد او احساس الحياة الابدية بتهز جوايا،
بما اني بخاف من الموت اذا احساس الحياة الابدية مهزوز او مش موجود، لكن هو حقيقة موجود.

مجرد الانسان ما بيقول الكلمتين الصغيرين لربنا دولت، مش ممكن يا ربي حياة الله يغلبها موت. تبص تلاقي على طول قوة الحياة الأبدية تدب فيك مرة تاني، ونور الله يلمع جواك مرة تاني، وتبص تلاقي روح الله ينتعش فيك مرة تاني، وتشعر كده زي ما سمعنا الشيخ بيقول: الآن يا سيد أطلق بسلام يا عبدك بسلام، مش خايف يا رب، مش خايف يا ربي من أي حاجة، اطلق عبدك بسلام. قيامة المسيح من الأموات عرفتنا حاجة جديدة، عرفتنا يعني ايه حياة الله، عرفتنا يعني ايه الحياة الأبدية. دخلت العالم الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، زي ما كتب كده في إنجيل يوحنا إصحاح 3 الآية، مش عارف 35 باين، هي آخر آيتين في إصحاح 3، آخر آيتين في الإصحاح 3 بيقول كده: الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. الآب يحب الابن ودفع كل شيء في يديه. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. مجرد انك تؤمن ان المسيح مات عنك وقام من الأموات، أخذت حياة القيامة من الأموات. حتى في الأصحاح الأول بتاع إنجيل يوحنا يقول: والذين آمنوا به أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. إيه السلطان ده؟ إيه السلطان ده؟ ابن الله يعني لا يموت. سلطان، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أعطاهم سلطان على الموت، أعطاهم سلطان الحياة الأبدية، أعطاهم سلطان قوة الله لهزيمة الموت. مش ممكن الموت يقدر يعمل حاجة فيا بعد ما أخذت موهبة الروح القدس، بعد ما أخذت معرفة الله بالصوم والصلاة والإنجيل وقراية الإنجيل، يعني بعد ما أخذت كل هذه القوة، مش ممكن ابدا موت يقدر يتسلط عليا، وربنا مش هيسيبه يتسلط عليا. وهينبهني حتى لو انا بحب الخطيه، هينبهني مره واثنين وعشرة ومية والف على قد ما افهم، وكل واحد حسب نبهته بقى، في واحد يفهم من مره وفي واحد يفهم من الف، معلش انا بفهم من الف. لكن ربنا مش هيسيبني ابدا للموت، لان فيا سر الحياه، فيا سر الحياه الابديه، فيا سر القيامه، مش ممكن ابدا. عشان كده احبائي، الحياه الابديه بالنسبه لنا بقى تبقى ايه؟ جوهر الحياه، لكن فيها جزء ظاهر او مظهر، في جوهر وفي مظهر. الحياة الأبدية جوانا فيها جزء ظاهر اللي هو إحنا بندركه، حياتنا على الأرض، الجزء الصغير بتاع حياة الأرض اللي فيه الإنسان بيبقى صغير ويكبر وبعدين يموت. ده اللي إحنا عارفينه من الحياة، أو ده الجزء الظاهر من الحياة الأبدية. أما الجزء الآخر من الحياة الأبدية الممتد اللي ملهوش نهاية، كتير قوي مننا مش بيعرفوه بسبب
عدم الاستنارة. بسبب عدم الاستنارة، بسبب ان انا ببص للمسيح لما يكون عندي مشكلة، فضلك يا رب طلعني من المشكلة دي، طلعت المشكلة او خلصت المشكلة اشكرك يا رب، ويمكن ما اقولهاش وخلاص وقفت عند الحد ده. لكن هل انا طلعت بشيء من التجربة دي او المعجزة اللي المسيح عملها لي دي اكتر من حدود المعجزة؟ يمكن وفي الغالب لا، لان الانسان بيستخدم ربنا، او احنا عايزين ربنا يعمل لنا معجزات عشان نعيش في الارض مبسوطين مرتاحين، عندنا شغل، صحتنا كويسة. شوف بقى الطلبات اللي انت عايزها من ربنا ايه وبس. لكن لو أدركنا من وراء المعجزات، لو أدركنا من وراء المعجزات اللي المسيح بيعملها في حياتنا كل يوم، إن هو بيعمل ده عشان يقول لي الأعمال التي أنا أعملها تعملها أعظم منها، ويقول لي إن في جواه جوهر الحياة الأبدية، ده أنا لو اكتشفت ديت مفيش حاجة أبدا تغلبني، مفيش قوة على الأرض، مفيش قوة ولا قوة الشيطان تقدر تغلبني لو أنا أدركت ديت. لو أنا أدركت إن أنا واحد مع المسيح، أو زي ما بيقول بولس الرسول، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. هل ممكن الخطية أو الموت يتسلط على المسيح أو يغلب المسيح؟ مش ممكن. ولا أنت، بما انك ثابت في المسيح، بما انك متحب بالمسيح، بما انك اخذت الروح القدس، بما انك اخذت روح الحياة، مش ممكن يغلبك الموت. عشان كده يوحنا الحبيب بيقول لنا الحياة التي كانت عند الآب اظهرت لنا، ونخبركم ونشهد ان الحياة اظهرت لكي تكون لكم شركة معنا، اما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ربنا، لإلهنا المجد.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أشريكه في الخدمة الرسولية، أبينا الأسقف المكرم الأنبا يكوبس أسقف الزقازيق ومني القمح. يسر أبناء القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنوت الزقازيق أن يقدموا شريطهم الثاني، أجنحة النسور. عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنوت الحبشي. إعداد درامي مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل نير.
1: أنا خايفة قوي على تكلة يا بونا مرقس، الولد بيقعد قدام النت بالساعات وبيبقى مش عاوز يأكل ولا يشرب ولا حتى يتكلم مع حد.
2: يا مدام نوال، المشكلة دي بقت موجودة في كل بيت دلوقتي، كل الأمهات بتشتكي من ولادها من قعدة الكمبيوتر والنت.
1: طب هنتصرف ازاي يا بونا؟ الولد ابتدى يؤمن بمعتقدات غريبة وبيتكلم بأسلوب أنا نفسي ما بقدرش أرد عليه.
2: لازم يكون له نشاط روحي في الكنيسة يا مدام.
1: كان زمان مشترك في فريق تمثيل الكنيسة، لكن من ساعة ما أدمن القعدة قدام النت بطل يعمل أي حاجة. يا ريت والده كان عايش، كان أكيد يقدر يسيطر عليه.
2: صدقيني أباء كتير بيعانوا من نفس المشكلة ومش قادرين يسيطروا على أولادهم. المهم إننا نفضل وراهم وعمرنا ما نيأس أبدا، وإلا الولاد هتضيع وتنجرف مع طيار الثقافة الغير محكومة بضوابط أصلا.
1: أيوة يا بونا، بس يعني أنا نفسي إن قدسك تلاقي وقت تيجي وتتكلم مع تكلة وتحاول تقنعه، يمكن يسمع كلام قدسك. أنا عارفة إن الولد بيعتبرك في مقام والده، الله يرحمه.
2: بس كده؟ عناية يا مدام نوال، إن شاء رب المجد هجيلكم وربنا يعمل اللي فيه الخير.
3: وديني قفلت الموبايل عشان افضلك بقى يا عم دافي. يا ترى دخلت ولا لسه؟ اما اظبط المايك علشان ابقى جاهز للتشات. الو ايوه بس كده تمام.
1: تكلة العشاء جاهز.
3: ماما قلتلك الف مرة لو سمحتي لما اقعد على النت مش عايز اكل.
1: يعني هتفضل كده؟ ده انت حتى ما تغديش.
3: مش مهم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: يا سلام على الإيمان، اللي يشوف كده يقول إني بعطلك عن الصلاة مش عن النادي.
3: أنت فعلا بتعطليني، من فضلك سيبيني لوحدي.
1: زي ما تحب يا ابني، جيل آخر زمن.
3: يعني ما لقيتوش اسم أقدم من تاكلة ده شوية تسموني بيه؟ يا ساتر، ولا على ايه؟ لحسن كانوا يسموني متوشالح ولا ابن اشعياء دار اخر اللي اسمه لوحده حكايه، انا مش عارف اطول لغايه دلوقتي. مهير شلال حاش، يا نهار ابيض، ده انا كنت فضحت وسط اصحابي اكتر ما انا مبطوح باسم تاكله ده. فينك يا عم ديفل؟ المفروض انك تدخل دلوقتي. يا ولد يا سلام على المواعيد الانجليزي، تمام الساعه 10 بالظبط.
4: هلو مستر
3: تاكلا. اتس تاكلا.
4: اوكي تاكلا، هاوت نيم، ايل تراي تو ريمبر ات. وات داز ات مين؟
3: ات مينز
4: يا يعني ايه اسمك؟
3: انا حقيقي مش عارف، لكن كل اللي اعرفه انه اسم سينت قديس عندنا يعني.
4: نو الظاهر انتوا في ايجيبت متعصبين قوي.
3: نو نوت ات اول، انا اللي بس حظي جه كده يعني.
4: واضح انك مش مقتنع باسمك
3: خالص الحقيقه. خالص
4: مسكت ليه؟ ما تغيره. المفروض ان الانسان المثقف يلغي اي حاجه في حياته مش مقتنع بيه.
3: عندك حق
4: مستر تاكلا، احنا بنعيش في زمن الثورات، والثوره معناها الاعتراض على الأوضاع السخيفة والمتخلفة اللي ممكن تعطل مسيرة العلم والثقافة حتى لو كانت أوامر، أوامر إلهية.
5: قصدك إيه؟
4: أنت مسيحي مش كده؟
5: أيوة.
4: وبتؤمن إن كل مبادئ المسيحية وعلاقة الله بالإنسان من البدء إلى نهاية العالم مكتوبة في الكتاب المقدس مش كده؟
5: يعني هم قالوا لنا ان احنا لما نحب نسمع صوت الله نرى الكتاب المقدس، لانه المفروض انه البشارة المفرحة لينا.
4: الكتاب المقدس اللي مكتوب من الاف السنين.
5: ايوه.
4: انت قريته؟
5: يعني اجزاء منه.
4: وايه رأيك فيه؟
5: شغال يعني كويس.
4: ده مش ناقد بناء.
5: مفروض ان انا منقدش كلام ربنا.
4: مش بقولك انك متعصب؟ اي كلام قابل للنقد، وإلا يبقى إيه فايدة المخ ومراكز التفكير والتحليل فيه؟
5: بس إحنا
4: من غير بس، أنتم كده بتدفنوا نفسكم وسط شراياعكم وطقوسكم وآياتكم من غير أي تفكير. ليه؟ لأنها مناطق محرمة غير قابلة للنقد، لأنها أوامر الله. ولو عايز دليل على كلامي افتح بقى كتابك المقدس، هتلاقي كلام هيفطسك من الضحك، زي ما الرب بيقول لشعبه: انتم محمولون على اجنحة النسور. بقى يا راجل، اي نسر ده اللي جناحه يستحمل يشيل راجل مش شعب بحاله؟
1: هي حصلت يا ولد.
5: ايه يا ولد دي؟ انا بتكلم بمنطقية، من فضلك يا تردي عليا بنفس المنطقية يا ما ترديش يا ماما.
1: عجبك اسلوبه ده يا ابونا مرقص؟
2: اهدي شويه مدام نوال، سيب الولد يعبر عن نفسه.
1: قدسك، ما سمعتش ازاي بيتطاول على الكتاب المقدس نفسه؟ لا، دي بقت نهايه العالم.
5: انا ما اتطولتش، انا كل اللي قلته اننا لازم نغرب الموضوعات الكتاب المقدس، واي موضوع ما يناسبش عصرنا نحذفه علشان ما حدش يتهمنا بالرجعيه، واننا بنؤمن بكل حرف في كتاب اتكتب من ايام ما كانت الناس بتسافر بالجمال واكبر حلمهم يسكنوا في خيام.
1: سامع يا بولا؟
2: يا ابن الكتاب المقدس هو انفاس الله، مش من اللائق ابدا انه يحاول اي انسان مهما كان انه ينتقد الكتاب المقدس.
5: ازاي يعني يا بونا؟
2: كتابنا المقدس يا ابني مكتوب وحي من الروح القدس، وحاشا اننا نقول ان كلام روح الله كلام رجعي، لان يا ابني الله امس واليوم والى الابد ولن يتغير. يا ابني مهما وصلنا من علم فهنبقى زي نقطة في محيط علم الله.
5: طب وآية أجنحة النسور؟ إزاي يعني إن إحنا محمولون على أجنحة النسور؟
2: مش عيب يا ابني باسمك تاكلة وما تصدقش الآية دي بالذات.
5: طب وإيه علاقة تاكلة بأجنحة النسور؟
2: هحكي لك يا ابني. في حوالي القرن السابع الميلادي عاشت في إثيوبيا أسرة سعيدة مسيحية من كل قلبها. الزكاهن محب لخدمة السيد المسيح اسمه سجاز آب، ومعناه عطية الآب. والزوجة سرية جدا وجميلة اسمها سارة، كانت دايما محبة للفقراء والمساكين، وكان شفيع الأسرة الملاك ميخائيل. عشان كده كانت الأسرة بتعمل عيد كل يوم 12 من الشهر القبطي، وتدعو كل الفقراء لوليمة الملاك ميخائيل.
6: شحيلي شوية، عيد الملاك قرب، وانتي عارفة ان ستنا سارة بتحب تطمن على الأكل بنفسها قبل الميعاد.
7: مين يصدق ان الاكل ده كله للفقراء؟ ده انا لحد دلوقتي ذبح اكتر من 50 بطة، ده غير الحمام والفراخ والرز والخضار. ده لو الملك حب يعمل وليمة لكبار الحبشة كلها مش هيعمل اكتر من كده.
8: انتوا عمالين تتكلموا وسايبين الاكل يتحرق.
6: ما تخافيش يا ستي سارة، كل حاجة هتكون جاهزة قبل الميعاد زي كل مرة.
7: انتي مش شايفة يا ستي ان الاكل ده كتير شوية؟
8: ما فيش حاجة تكتر على الرب يسوع واخواته. ولا انت ناسية انه قال لنا كل ما نفعله باخواته الاصاغر فبيه قد فعلنا؟
7: عندك حق يا ستي.
8: ها يلا خلوا عينيكوا على الاكل لا يتحرق ويضيع كل تعبنا.
6: ما تخافيش يا ستي،
8: ربنا يعوض تعبكم. ها عن اذنكم.
7: اتفضل يا ستي. رقيقة قوي، انا عمري ما شفت حد في جمالها ورقتها، ربنا يحافظ عليها يا رب.
6: ولا سيدي ابونا سجاز ايب ما يتخيرش عنها، بصراحه هما الاثنين عاملين زي الملايكه.
7: انت عارفه ان الفقراء سموا ستي ساره اجزهاريه
6: مختاره الله؟ فعلا هي تستحق اللقب ده، ربنا يحافظ عليها وينولها اللي في بالها.
8: رب يسوع المسيح، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت عون الذين في الشدائد والضيقات، رجاء الخليقة كلها، فرح الحزانة والمتعبين. اسمعني يا إلهي، اسمعني وارزقني بولد يرضي صلاحك، وإن كان لا يرضيك فاغلق أحشائي. لك ينبغي المجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.
2: سارة، سارة،
8: اسم الصليب، اسم الصليب، الصوت ده جاي منين؟ ده أنا لوحدي في الكنيسة.
2: ايه انت ما زهقتيش من طلبك ده؟ كم سنه لحد دلوقتي كل ليله تيجي الكنيسه تطلبي بدموع ان الله يرزقك بولد وما فيش فايده. مش معنى انت بالذات عاقر مع انك ما بتبخليش باي حاجه على الله، صلاه وبتصلي، صوم وبتصومي. انا لو منك ابطل صلاه عن موضوع الخلفه ده. مش لازم كل ليله تفكري نفسك انك عاقر، حرام عليكي نفسك. ارحمي قلبك من الحسرة دي بقى.
9: مالك بس يا زوجة الحبيب؟ قاعدة بتبكي ليه؟ في حد ضايقك من الخدم؟
8: أبدا يا أبونا.
9: أمال بتبكي ليه؟
8: كل ما بصلي عشان ربنا يرزقنا بنسل أسمع صوت جوايا يغم قلبي ويفكرني بعجزي ويقوم فيا غريزة الأمومة فأعيط على حالي.
9: يا زوجتي الحبيبة، الرب غير مجرب بالشرور، ولتكن ما شئت. مين عارف، مش يمكن يطلع الابن الشرير ويكون سبب تعاستنا وشقائنا زي أولاد علي الكاهن في العهد القديم ولا أولاد صمويل النبي.
8: ويمكن يفرح قلبنا بابن قديس يملى البيت علينا ببخور الصلوات زي يوحنا المعمدان.
9: يبقى احنا نصلي ولتكن مشيئة الرب، فما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
8: كلامك ريح قلبي يا أبونا.
2: طلبت سارة من أبونا سجاز آب إنه يوزع أمواله على الفقراء والمساكين، وصلى سجاز آب وزوجته سارة ووزعوا كل أموالهم على المحتاجين والفقراء، وحرروا عبيدهم كمان، وباقي الأموال ودوها للكنيسة بدون ما حد يشعر. عارف ليه يا ابني؟ عشان يفرحوا قلب الله بعطية الخفاء.
10: أشكركم، أشكركم، أشكركم باسم الآلهة المقدسة.
11: على رأي المصريين، أسمع كلامك صدقك، أشوف أمورك أستعجب.
12: ليه تقول كده؟
11: اللي يسمع الملك متملي وكلامه عن الرخاء والخير لا يمكن يصدق انه قرر عودة زمن عبادة الأصنام. مش بس كده، ده كلام بيني وبينك، ما في ست جميلة في البلد إلا وكانت من نصيبه ليلة.
12: ده عينه زيها بقى.
10: والآن لنفرح، والفرح يعني الشرب، فلنشرب خمر الاحتفال، وليبدأ الاحتفال على بركة الآلهة.

0: مبروك عليك العرش يا صاحب الجلالة، ومبروك علينا ملكا.
1: انت مين؟ انا اول مرة اشوفك في القصر.
0: خدامك يا مولاي، وفي اي وقت او مكان تطلبني هكون تحت امرك. المهم تسمع نصيحتي ليك يا مولاي.
1: نصيحة؟ انا بقى مش بحب النصايح.
0: بس نصايحي مش اي نصايح يا صاحب الجلالة. علشان تحكم الحبشة بايد من حديد لازم تجبر الكل على طاعتك، وخصوصا الجماعة دول اتباع المصلوب، بقى من الصعب السيطرة عليهم.
1: مفيش صعب قدام الملك متملي، وبكرة حوريك هعمل ايه فيهم، وازاي هقفل كنايسهم واحرقها كمان، واي حد ما يعبدش آلهة المقدسة هعذبه لغاية ما يتمنى الموت الف مرة.
0: صح يا مولاي، عشان كده تستاهل مني مكافأة كبيرة.
1: منك انت مكافأة؟ مكافأة ايه؟
0: في ارض طلانس في كاهن اسمه سجاز اب، عايش مع زوجته. يا مولاي جميلة الجميلات سارة.
1: بتقول جميلة الجميلات؟
0: لو عايز نصيحتي اتخلص من الكاهن ده وخد زوجته خدامة ليك، وصدقني لما هتشوفها هتشكرني على الهدية الجميلة دي.
1: انت متأكد ان زوجة الكاهن دي
0: اجمل الجميلات؟
1: على العموم هنشوف. يا ما قلت ليش انت اسمك ايه؟

0: رايحوا يا اهل البلد. جنود الملك جايين على بلدنا، انقذوا حياتكم ونفسكم. الجنود بيرهبوا البيوت ويقتلوا الرجاله ويقتلوا الستات والاطفال. اهربوا قبل ما تموتوا.
1: اي حد هيحاول الهرب هيكون مصيره الموت. اي حد يقف قدامكم ويحاول يمنعكم الحلول، دي اوامر ملكيه.
2: بسم الصليب، يا ترى مين اللي بيخبط في ساعه زي دي؟
3: انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل في البلد.
2: لما اقوم اشوف مين.
0: الحق الحق يا ابونا، اهرب انت وزوجتك.
2: نهرب ليه يا ابني؟
0: جنود الملك بيحرقوا البيوت وبياخدوا الستات رهاين، ولا سمعتهم بيدوروا عليكم.
2: باسم الصليب، لازم اروح اشوف اللي بيحصل ده.
0: مفيش وقت، اهرب اهرب يا ابونا اهرب. انا سامع اصوات الجنود جايين على هنا، اهرب.
3: في ايه يا ابونا؟
2: الجنود ملايين البلد وبيحرقوها، لازم تهربي قبل ما ياخدوكي اسيرة زي بقية الستات.
3: لا، انا لا يمكن اسيبك لوحدك.
2: مفيش وقت للكلام، يلا يا سارة اهربي بحياتك، يلا عشان خاطري والملاك ميخائيل يحرسك. يا يسوع يا يسوع، انقذني انا وزوجتي. الظاهر ان انا وصلت الطريق مسدود، مفيش غير ان ارمي نفسي في البحيرة. احميني يا رب، انقذني من ساعة الشدة والموت، اعني يا اله الملاك ميخائيل.
1: ايه ده؟ هو راح فين؟
4: عينه رمى نفسه في المية.
1: مش ممكن، لازم نقبض عليه وإلا الملك هيطير راسنا بدال.
4: يعني هو هيفضل طول عمره تحت المية؟ أكيد هيقب دلوقتي.
2: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوق جميع طياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك.
5: قد سمع الله صراخك، ونجاتك هي من أجل الطفل الذي سيخرج منك، هذا يكون عظيما في ملكوت السماوات.
6: ايه الجمال ده كله؟ كنت مستخبية عني فين يا قمر؟ ايه مالك بتبصيلي كده ليه؟ انت خايفة؟ لا ما تخافيش مني، انا ما بخربش، انا بقدر الجمال والجميلات قوي. ها كان بيعصب بين الكاس، خدي خدي من ايدي، اكيد انت تعبت من المشوار.
3: انا ما بشربش الخمر.
6: ما بتشربيش؟ طيب معلش اشرب انا بقى، اشرب انا في صحتك. اوه يكون حد من العساكر ضيق وحق الالهة اطير لك ابيهم كلهم. ها تجلي تفاحة يا تفاحة.
3: أرجوك يا مولاي، أرجوك اعفي عني ورجعني لزوجي، أكيد مشغول علي.
6: مشغول عليكي؟ زوجك السمك زمانه مصمصه. مصمصه ما سابلهوش وقت للانشغال عليك يا جميلة.
3: السمك؟
6: أيوة السمك، حمم جوزك الكاهن دلوقتي في معدة السمك، والحي يبقى ابن الميت. ايه رأيك تيجي نتجوز؟
3: ايه اتجوزك؟
6: وهعملك حتة احتفال البلاد كلها هتتكلم عنه سنين طويلة، وهقعدك جنبي على العرش. ايه رأيك؟ اظن بقى دلع اكتر من كده مفيش.
2: ربي وإلهي يسوع المسيح، في ايدك يا رب بعهد زوجتي سارة، ذلك الاناء الطاهر، تسمح يا إلهي أن يصيبها أذى من الملك متملي.
7: تستطيع ببرك يا رب أن تنقذ وأن تخلص الملتجئين إليك.
8: شعر أبونا سجاز آب بإيد الله بتطمن قلبه، وشعر بنور الآية كمان اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لحد يا ابني اليوم 22 من شهر برمات كان أبونا سجاز آب بيعمل قداس وبيقدم القربان باسم زوجته سارة، وهو بيطوف بالبخور جوه الكنيسة وبيحط الصليب المقدس على رؤوس الموجودين، شاف بين المصلين ست لابسة ملابس زي ما تكون كده ملابس ملوك مطعمة بالذهب والفضة، وكانت مخابية وشها برقع من الذهب، وكانت الست دي خاشعة في صلاتها. ففكر في نفسه مين تكون الست دي، وبعد ما كمل القداس وابتدى الشعب ينصرف من الكنيسة نادى عليها وقال لها
3: قال لها ايه يا بونا؟
9: مولاتي ممكن اسألك سؤال؟
3: انت بتكلمني انا يا بونا؟
9: ايوه
3: نعم.
9: حضرتك من انهي بلد؟ يا ترى ايه سبب مجيئك لبلدنا؟
3: انا جاية مخصوص علشانك، مش انت برضو ابونا سجاز اب؟
9: ايوه انا.
3: انا سمعت كتير عنك وعرفت ان زوجتك اتثابت مع كتير من اهل البلد وراحت قصر الملك، فجيت علشان اكون ليك زوج.
9: زوجة باسم الصليب؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا بنتي؟ هو الكاهن بيتجوز تاني؟ لا يا بنتي، زوجتي محفوظة بيد ربنا وأنا واثق أنه هيرجعها لي بالسلامة.
3: أنا كنت واثقة من ربك.
9: بسم الصليب، الصدى مش غريب علي، الضحكة دي بتفكرني ب... لا لا لا لا، مستحيل مستحيل تكون.
3: إيه هو المستحيل يا أبونا؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
9: أرجوك يا مولاتي، ممكن تشيل البرقع ده من على وشك؟
3: طلبك غريب يا أبونا، لكن على العموم أنا حاسمع كلامك. وادي البرقع.
9: بسم الصليب،
3: أنا سارة يا أبونا، أنا زوجتك سارة.
9: مجد ليك يا رب المجد، أنا كنت واثق إن ربنا هيرجعك ليا بالسلامة. أشكرك يا رب، أشكر عنايتك لشعبك، أشكرك. بس قولي لي يا زوجتي، إزاي الملك أفرج عنك؟
3: مش هتصدق يا بونا، اللي حصل لا يمكن إنه يتصدق.
9: طب إيه اللي حصل؟
3: هحكي لك.
6: أنا مش مصدق نفسي إننا أخيرا رح نتجوز. أنا في حلم ولا في علم؟ أنا حطير من الفرحة. إيه مالك ساكتة ليه؟ أوعي تكوني مش فرحانة، دي أي واحدة تتمنى إن هي تبقى مكانك.
3: أي واحدة، لكن مش أنا يا مولاي. ما تنساش إن زوجي لسه ميت من فترة بسيطة.
6: أنا زوجك، أنت من النهاردة ملكتي، يا ملكتي أنت. أنا وما فيش حد هيتمتع بجمالك غيرك، علشان كده أمرت إنهم يغطوا وشك الجميل الجميل ده ببرقع من الذهب، علشان ما حدش يجرؤ إن هو يبص لجمالك.
10: كبار المملكة جايين يهنوك يا مولاي.
6: واجب برضو. بعد إذنك يا مولاتي.
3: اتفضل يا مولاي.
6: انا مش هغيب، دي كلها ثواني وراجع لك يا جميلة الجميلات انت.
3: يا رب يسوع المحب للخطاة، لماذا تأخذني بجهلي؟ انقذني من ايدي هؤلاء الاشرار يا رب. انا كنت اريد طفلا مقدسا طاهرا، فلا تسمح ان اتدنس من هذا الشرير. يا رب، يا من أنقذت الفتية الثلاثة من أتون النار ودانيال من جب الأسود، ساعدني يا رب، وانت شلني بشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند السماوات، لأنك الرب المرهوب على كل الآلهة.
6: مولاتي مراتي سرحانة في ايه؟ اكيد كنت بتفكري فيا مش كده؟ على العموم انا مش هقوم من جنبك خالص، هفضل معاكي على طول. هما مالهم سكتوا ليه؟ فين الراقصات؟ يا راقصات! ايوه كده، اما انا بحضر لك حته فقره، انما ايه؟ جنان جنان.
3: خلصني يا رب، خلصني، نجني يا ملاك مخيل.
6: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لا حد بقى يفهمني، ايه النور الشديد ده؟ مين اللي بيطير فوق راسي ده؟
5: السلام لك يا عبدة الله، صراخك قد صعد إلى الرب القدوس، أرسلني لأنقذك من يد هذا الملك الشرير، وأعيدك من أجل ابنك الذي سيعطيك الرب إياه، وهو سيكون عظيما.
6: لا، أنا أكيد بحلم. أنا، أنت فين؟ أنت فين يا اللي اسمك إيه؟ إيه ده؟ حد يرشني صحيني من الكابوس ده؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنت اللي أنا مش عارف اسمك إيه؟ أنت فين؟ إيه ده؟ أنت طرت معاه؟ طيب، طيروني معاكم؟ أنا عايز أطير، إيه ده؟ عايز أطير، كلنا نطير سوا. انت رحت فين؟
8: وفي يوم 24 كياك ولدت سارة طفل جميل وسموه فرح صهيون، اللي معناه فرح الكنيسة. وفي اليوم الثالث من ميلاده حصلت حاجة غريبة قوي، رفع الطفل ايده للسماء وانفتح لسانه وقال:
11: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين.
12: ثلاث ايام ويتكلم؟ دي حاجه صعبه قوي انها تتصدق.
3: ما هو مفيش حاجه صعبه على ربنا وقديسه.

0: وبعد 40 يوم اتعمد قديسنا باسم الثالوث القدوس. ولما كبر القديس وبقى عنده 7 سنين علمه أبونا سجاز آب قراية المزامير وحفظ الكتاب المقدس، وكان بيربيه على الأصوام والصلوات والسهر الروحي وعمل المطانيات والصبر والمحبة.
1: نعم يا والدي، قدسك بتنادي عليا؟
2: أيوة يا فرح يا ابني، أنا عاوزك تيجي معايا دلوقتي ناخد بركة سيدنا أسقف أثيوبيا الجديد الأنبا كيرولوس.
1: دلوقتي يعني؟
2: إيه؟ وراك حاجة؟
1: يعني قدسك عارف إني بحب أخرج مع أصحابي لصيد الوحوش في الغابة، لكن طبعا زيارة الأنبا كيرولوس أهم من الصيد.
2: ربنا يباركك يا ابني، أنت عارف إني كبرت في السن وببقى محتاج حد أتعكز عليه، وأنت العكاز اللي أنا عم بيه الرب عليا يا فرح.
1: ربنا يديك الصحة يا ولدي.
2: يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش على سيدنا. نقبل أيديك يا سيدنا.
3: أهلا يا أبونا سجاز آب، أنا سمعت عنك كتير من سيدنا البابا الأنبا بنيامين، وسمعت عن بركتك وبركة خدمتك اللي مالية الحبشة كلها.
2: بركتنا يا سيدنا دي بركة الرب اللي بتغني ولا يزيد معها تعبا. يا سيدنا أحب أقدم لك ابني فرح الكنيسة.
1: الحبشة نورت يا سيدنا.
3: أنت بقى فرح الكنيسة؟ فعلا اسم على مسمى. أنا امبارح بالليل شفت الملاك ميخائيل في حلم وقال لي إنك ابن مبارك وعظيم قدام الرب، وطلب مني إني أرسمك شماس.
1: أنا مستحقش بركة الشموسية يا سيدنا.
3: بكرة إن شاء رب المجد في القداس هرسمك شماس، وأنا بتنبأ لك بمستقبل عظيم، وإنك هتكون محبوب من الله والملائكة والناس، وملاك الرب هيرافقك بسيف من نار، ونعمة الرب هتحل عليك طول أيام حياتك.
1: استريح هنا يا والدي، تحب أجيب لك لقمة تاكلها؟
2: الأكل قرب يخلص يا ابني، كل أنت.
1: المهم نلاقي مكان بيت فيه، لأن الليل قرب يدخل علينا، وخطر ان احنا نمشي في الصحراء بالليل كده، اخاف يطلع علينا ديب ولا وحش.
2: هو فيها ايه؟ انت مش على طول بتصطاد وحوش انت واصحابك؟ يلا ورينا همتك يا بطل.
1: انا شايف قرية بعيدة اهي على مرمى البصر.
2: دي تقريبا قرية امجر.
1: نشكر ربنا احنا ممكن ندخلها قبل ما الليل يلين. اتسند عليا يا والدي. ادينا يا والدي وصلنا لمدخل القرية، تعالى نروح نستأذن أي واحد يبيتنا عنده الليلة دي. مساء الخير.
4: أهلا، باين عليكم أغراب. أنتوا مين؟ وإيه اللي جابكم من السكة دي؟
1: إحنا كل بنزور سيدنا الأنبا كيرولوس وراجعين على بلدنا.
4: سيدكم كيرولوس؟ حلوة سيدكم دي قوي، تشرفنا. أي خدمة؟
2: إحنا بس عاوزين نقضي الليل في أي حتة، من الفجر هنكمل رحلتنا.
4: وحد قال لكم إن عندنا ملجأ يلم الأغراب؟
1: الليل بس، والدي تعب بالطريق ولازم يستريح.
4: لازم؟ حلوة لازم دي قوي. وهتبقيته فيه؟
1: يعني لو حد يستضيفنا الليل ده بس يبقى كتر خيره.
4: لا خير ولا شر، انت مجنون يا ابني؟ انت عايزنا ندخل اغراب بيوتنا؟ احنا ما نعرفكوش، مش يمكن تكونوا قطعين طرق
5: ولا عينيكوا زايغه تدخلوا بيوتنا واستباناتنا تعملوا لنا مصير؟
2: يا ابني انا كاهن وده ابني، يعني بناتكم بناتي.
4: ألا بناتكم دي كمان يا رجل عيب.
5: الظاهر ان الشمس لحست دماغكم. بسيطة هي ديتها علقة ترجع لكم دماغكم تاني. خد يا ابو البنات.
4: وانت كمان خد يا صغير. خد
1: يا ملك مخيل، انقذنا يا ملك الرب.
5: مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد خد
4: انت كمان. خد انت يا صغير، انت خد خد
1: يا ملك مخيل، انقذنا يا ملك الرب.
5: مفيش حد هينقذك من ايدينا. خد خد. ايه العصافه عدنيا؟
4: ايه اللي حصل لك؟
5: اعملوا حاجه.
4: يا وش النحس انت وهو، انتوا السبب، مجيتكم كانت شؤم علينا، طلعتمنا من اي مصيبه.
1: هات شويه ميه من فضلك.
5: هو ده وقته؟ يلا بعد عننا بقى اللي حصل لنا من تحت راسك انت وابوك.
2: اسمع الكلام يا ابني وانت مش هتندم.
5: اديهم شوية مية لما تشوف اخرتها. عينيا
4: خد المية. خد المية اهي.
1: بارك يا

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.
1: يعلن علي مفقوعة وانت وفيت تصدقه
2: القدوس.
3: الرب قادر انه يشفيك، رش عليه المية يا ابو.
4: يرش مين؟ انا اللي يرش صاحبي بالمية ارشه بالدم؟
3: بإذن المسيح هيشفى. اتفضل يا ابونا.
0: بركة ام النور مريم ورئيس الملائكة مخيل وكل مصاف القديسين، اشفيه يا يسوع، اشفيه يا يسوع.
1: كفاية غرقتني يا عزيز انت. عينيا بتحرق، عينيا، انا حاسس بالنار بتحرق عينيا. انت عايزين تموتوني.
4: دول باين لهم سحروا لك بالمية دي.
3: المية دي هتبطل قوات الشيطان والسحر.
4: يا ابني اسكت انت، انا ما بفهمش نص كلامك.
1: عينيا. ايه ده؟ عينيا رجع سليمة. انا شايفك. ايوه انا شايفكم كلكم.
4: انت متأكد انك شايف؟ وريني كده. طب دول كام؟
1: بقول لك شايف، الناس دول بركة كبيرة، احنا بهدلناهم وهم شافوني. مش عارف اقول لكم ايه، اي اعتذار مش هينفع. ارجوكم سامحوني.
0: ربنا يسامحك.
1: ارجوكم تيجوا تقضوا الليلة دي عندي. انا مراتي مريضة ودني مشلول، لكني واثق انكم تقدروا تشفوهم بصلواتكم.
0: الرب يعطيك حسب ايمانك.
5: باسم آب وولد ومنفس قدوس، أهاد وأملاك، آمين
6: آمين. ها قلت إيه يا فرح؟
5: يا أمي، يعز علي أرفض لك طلب، لكن أنا ندرت نفسي للمسيح، إزاي عايزاني أكسر الندر ده؟
6: يا ابني ده أنت اللي طلعنا بيك من الدنيا، عايز تحرمنا من فرحة إننا نشوفك عريس وبعد كده نشيل عيالك. ما تكسرش قلبنا يا ابني.
5: انتوا كده بتكسروا قلبي يا امي وعهدي مع المسيح.
6: الكتاب المقدس اوصل ابناء بطاعة الاباء
5: في الرب يا امي، في الرب نطيعهم في الرب.
6: وهو انا بطلب منك حاجة تغضب ربنا؟ انا بطلب منك بناء اسرة مسيحية، يعني كنيسة صغيرة الروح القدس يرفرف على منارتها زي ما السيد المسيح رأس الكنيسة.
5: بس يا أمي
6: ما فيش بس لو بتحبني صحيح اسمع الكلام، وابن الطاعة تحل عليه البركة.
5: خلاص يا أمي، اللي فيه الخير يقدمه ربنا، عن إذنك بقى.
6: رايح فين يا ابني؟
5: رايح أصطاد يا أمي، ما أنت عارفة أن أنا بحب الصيد.
0: وافق؟
6: واضح أنه مش مبسوط يا ابونا.
0: وراح على فين؟
6: طلع الغابة يصطاد.
0: ربنا يحميه من الوحوش، الملاك ميخائيل يحرسه.
7: ولما أجبر القديس على السواك ووالدته اختارت له واحدة من بنات العظماء في المدينة، كشف لعروسته رغبته في حياة البتولية لرب المجد يسوع المسيح. فكانت المفاجأة إن عروسته كمان ليها نفس الرغبة، لأن قلبها كان مليان بالحب الإلهي. فعاش الاتنين حياة البتولية.

0: ازيك يا فرح الكنيسة يا ابني؟
1: خير، انا جاي ابلغ نيافتك يا سيدنا ان اهل بلد الشوة غيروا سنة الناموس.
0: غيروا سنة الناموس؟ ازاي
1: يا سيدنا؟ الناس دول بيعمدوا الاطفال من غير ختان وبعدين يختنوهم بعد العماد.
0: والحل ايه معاهم يا فرح الكنيسة؟
1: انا شايف ان نيافتك تبعت لهم كاهن يفهمهم طقوس الكنيسة ويوضح ليهم غلطهم بختان الأطفال بعد العماد.
0: أنا شايف إن عندك غيرة إيليا المقدسة.
1: مش بس كده يا سيدنا، ده أنا سمعت إن كتير من أهل البلد سابوا المسيح وراحوا لبعض العبادات الوثنية، عشان كده لازم نتحرك بسرعة ونرد الخراف الضالة لحضن المسيح المخلص.
0: لتكن مشيئة الرب.
1: في ايه يا سيدنا؟ خير؟ في حاجة؟ انت بتبصلي كده ليه يا سيدنا؟

0: سيدنا
1: الروح القدس اختارك لخدمة الكهنوت.
0: أنا يا سيدنا؟
1: أنت هتبقى رسول للمسيح ولك سلطان الحل والربط.
2: يا ملك هذه الذبيحة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.
0: افتحي بقك يا أمي، افتحي بس، معلش، على مهلك، على مهلك. جسد ودم يسوع المسيح إلهنا، هذا هو بالحقيقة. آمين
3: آمين.
0: اشربي على مهلك، اشربي اشربي شوية المية دي.
3: أنا تعبتك معايا يا أبونا فرح الكنيسة.
0: يا أمي ما فيش تعب، المهم انك تقومي بالسلامة.
3: خلاص يا ابني، المسيح بيطلب وداعته، وانا بشكره انه مد في عمري لحد ما شفتك كاهن بتشيل بايديك الاسرار المقدسة وترعى رعية المسيح بصبر واحتمال.
0: دي بركة تربيتك الصالحة انت وابويا، انتوا اللي رضعتوني محبة السيد المسيح من صغر. على مهلك.
3: امبارح جالي الملاك ميخائيل وابتسم وقال لي ان الرؤية اللي شفتها قبل ما تتولد اتحققت، اصل كنت شفت عمود نور طالع من بيتنا لحد السحاب وطيور كتيرة طايرة حواليا، طيور لونها أبيض وأسمر وأحمر، وأنت عمود النور يا فرح الكنيسة.
0: أنا
3: والطيور الملونة هي أولاد خدمتك اللي حيتولدوا على إيدك بالروح القدس.
0: أرجوكي أرجوك يا أم استريحي استريحي، الكلام بيتعبك.
3: بالوقت هستريح يا حبيبي، هستريح واللسان هيسكت عن الكلام والروح هتصعد بفرح العرس السماوي. يسوع جه يا فرح، هو يسوع هو ومع أمنا العذراء وحبيبي الملاك ميخائيل كلهم بيشاوروني. أنا جاية معاكم، يلا يلا نطلع فوق. تعال يا ملاكي شيلني على جناحك زي ما شلتني وأنقذتني من الملك الشرير. جاي معاك سلام يا فرح.

0: مالك يا ابونا فرح؟ اول مره اشوفك بالحاله دي. ياه، وايدك كمان بتترعش ويا ماسكه السهم، كمان مش قادر تصطاد يا ابونا.
1: ما انت عارف يا صديقي، صوره امي من يوم ما ماتت مش عايزه تفارق خيالي، وكمان ابويا ما استحملش فراقها وحصلها بعد 4 ايام.
0: اقولك ايه بس يا ابونا، انا عارف الفراق صعب، لكن يا ابونا ما تنساش، ده احنا اللي بنتعزى منه، هما دلوقتي متنعمين في حضن يسوع بنعيم الابدي. ها يلا بقى وريني همتك، شايف الوحش اللي هناك ده؟ عايز رمحك ينغرس بنص رقبته بالظبط.
1: طيب انا دلوقتي حوريه، بس اسكت خالص، ما تعملش صوت، خليك مستخبي هنا. لا لا تعالى هنا، استنى استنى لما يطلع، بس اطلع بقى، تعالى. ايوه اطلع من ورا الشجره وانا حوريك، هشد السهم بتاعي واغرسه في نص رقبته.
0: باسم الصليب، باسم الثالوث المقدس، باسم الصليب، ايه النور ده؟ ايه النور العظيم ده؟
2: السلام لك، انا ميخائيل رئيس ملائكه الرب، ولم افترق عنك، انا الذي اخرجت والدا

0: أنا خادم الرب، ليكن لي كقولك. باسم الصليب، باسم الصليب، باسم الآب وولد ومنفس قدوس، أهادوا عملاك. أمين. مين اللي ظهر لي دلوقت؟ مين؟ وليه وجه زي الشمس وشعره زي التلج؟
1: السلام لك. من الآن لا يكون اسمك فرح الكنيسة، لكن تكلا هيمنوت، ومعناه سند الإيمان.
0: من أنت يا سيد؟
1: أنا هو مخلص العالم يا حبيبي تكلا هيمنوت، وأنا كائن معك كل أيام حياتك.
0: مبارك اسمك القدوس يا سيدي يسوع، لأنك أنعمت علي أنا عبدك الخاطئ بهذه النعمة، وأنا لا أستحق. مبارك اسمك القدوس.
2: سمعت آخر الأخبار يا كبير؟
3: قول اللي عندك من غير مقدمات.
2: الراجل ده اللي اسمه تاكلة هيمنوت.
3: إيش معنى؟
2: أبداً، عمال يحاربنا في أكل عيشنا.
3: إزاي؟
2: كسر الشجرة اللي في كاتانا ودخل أهلها كلها المسيحية، وكمان بنالهم كنيسة يصلوا فيها.
3: والأمير درع راح فين؟ إيه نايم على ودانه؟ إزاي يسمح له بكسر الشجرة؟ دي الشجرة اللي بتأكله الشاد هو ورجالته من كتر الفلوس اللي بتترمي تحتيها.
2: مش قلتلك يا كبير إنه بيحاربنا في أكل عيشنا؟ وآخر الأخبار اللي وصلتني إن الأمير درع نفسه بقى مسيحي.
3: أنت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟
2: زي ما أنا متأكد إنه واقف قدامك يا كبير. والغريب يا كبير إن أهل البلد وهم بيقطعوا الشجرة دخلت خشبة في عين الأمير درع، فشفاه تاكلة وعمده وخلاه بقى مسيحي يا كبير. مش بس كده، ده كمان ولاده ومراته كلهم اتعمدوا يا كبير.
3: الراجل ده فعلا خطر، ولازم نتخلص منه قبل ما يجي البلد هنا ويحاربنا احنا كمان.
4: الحق يا كبير.
3: في ايه؟ مال وشك مخطوف كده ليه؟ كأن عفاريت الدنيا بتجري وراه.
4: تاكلة هيمنوت
3: ماله؟
4: خرج من بريتي كيس بعد ما طرد الشياطين منه وعمد اهل البريه، وجاي على هنا في الجبل.
3: يبقى جه لموته، حضروا له الكفن وانا هوريكم الكبير هيعمل فيه ايه.
4: امر
5: انا تاكلة هيمنوت خادم المسيح، وانت مين؟
3: ايه ما سمعتش عني؟
2: اعذره يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك.
5: ومالك قاعد على كرسي افخم من عرش الملك متملي، ولبسك كله من ذهب؟
3: قهر بقى ده ولا ايه؟
5: ابدا، المجد والعظمه لله وحده، اما احنا كلنا تراب واليه نعود. والتراب ما بيفرقش بين الغني والفقير، ما بيفرقش بين الملك والعبد. قوم ما تسرقش مجد الله وبهائه.
4: اللي حصلت طول على الكبير سارق؟
3: علموه الأدب عشان يعرف يكلمني كويس.
2: أمرك يا كبير، علموه الأدب يا صحر الجبل بليه.
3: خد
4: خد خد خد خد خد خد خد خد
3: ارموه من فوق الجبل لغاية ما تيجي النصور وتنهش لحمه.
4: أخيرا
3: خلصنا من الكابوس اللي اسمه تاكلة.
6: قم يا تاكلة، قم لتفضح شر إبليس وأعوانه، قم يا عبد يسوع المسيح.
5: أشكرك يا رب يا يسوع المسيح، لأنك تحننت علي وهونتني من رقاب الموت.
3: خد حتة اللحمة دي، انت تستاهلها لأنك ضربت بزلة.
4: وانا اللي كسرت ضلوع يا كبير.
3: وخد انت الورك ده هدية ليك.
4: الورك بحاله ليا ده، انت كريم قوي قوي يا كبير.
3: كنت ساكت، الورك يقف في زورك.

0: مش قلت لك قوم من كرسيك وقدم مجد ربنا وما تسرقش مجد الله وبهائه؟
1: زيك هنا
2: مستحيل مستحيل. انت مين؟ احنا رميناك بنفسنا من الجبل. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟
0: الشيطان ده يبقى الملك بتاعك وإله، اما انا بقوة ربي ادوس الحياة والعقارب وكل قوات الشيطان. افتح قلبك علشان تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح له المجد.
3: انت بقى تكلة هيمانوت اللي الحبشة كلها بتتكلم عنك.
0: تكلة هيمانوت عبد ربي وإلهي يسوع المسيح يا مولاي الأمير.
3: ممكن أعرف بأنهي سلطان هدمت كل مذابح الآلهة وكسرت تماثيل الآلهة في أرض الداموت؟
0: السيد المسيح أعطانا السلطان عشان نحارب كل قوات العدو، وأنا بعمل كل ده بأمر إلهي رب السماء والأرض.
4: الحق يا مولاي الأمير.
3: في إيه يا جناب الأمير؟ أنت إزاي تدخلي عليا من غير استئذان؟
4: أسفة يا مولاي، لكن أنا دورت على طبيب القصر وما لقيتوش، فقلت أجيلك تشوف لي حل.
3: حل الإيه يا جناب الأميرة؟
4: ابننا يا مولاي، ابننا فجأة قعد يصرخ من القلب ووقع على الأرض، لا بيتحرك ولا بينطق. أرجوك اتصرف، ابننا هيضيع مننا وأنا مش لاقي الطبيب.
0: بعد إذنك يا مولاي الأمير، لو تكرمت يا مولاتي ممكن تجيب الولد هنا.
3: وانت عايز ابني في ايه بقى يا تكلة؟
4: سيدي تكلة هيمانوت، انا سمعت عنك كتير وعرفت انك شفيت عين الامير درع في ارض كتانة. لو تكرمت صلي لإلهك عشان يشفي ابني.
0: عشان كده انا طلبت منك تجيبيه هنا
4: حالا. اقمر الحرس يجيبوا الولد يا حراس.
3: انت لو شفيت ابني انا هآمن بإلهك.
0: انا ما بشفيش حد يا مولاي الامير، الشفاء والمرض في ايد الهي. انا كل اللي بعمله اني بطلب منه انه يمنح عبيده الشفاء.
4: دخلوا الولد قدام تكلة هيمانوت.
0: هاتوه هنا، بس حطوه، ابعدوا انتوا بقى، عاوز كوباية مية.
4: هاتوله كوباية مية. ارجوك اعمل حاجة، ابني زي ما انت شايف لا بينطق ولا بيتحرك.
0: دلوقتي تشوفوا مجد الله.
5: كوباية المية يا مولاي.
3: اتفضل المية اهي.
0: اشكرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطن قوات المضاد المقاتل لنا وينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل عبادة الأوثان. فلتهرب فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك المقدس. بسم الآب وولد ومنفس قدوس أهد أملاك آمين. بسم ربنا يسوع المسيح، بسم ربنا يسوع المسيح. قم أيها الصبي، قم أيها الصبي.
6: هتفضل تطاردني عند امتى؟
0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. اخرج أيها الشيطان من هذا الجسد الضعيف، اخرج اخرج.
7: ايه ده؟ امي انا فين؟
4: ابني ابني. امنت بإله تكلة هيمانوت؟
3: إله قوي يا تكلة، ملهوش مثيل بين الآلهة.
4: احنا عاوزين نبقى مسيحيين.
0: والمسيح فاتح حضنه مستنيكوا تدخلوا الإيمان وتأمنوا بيه وتتعمدوا على اسمه القدوس.
3: عمدنا يا تكلة، عمدني أنا وزوجتي وابني.
6: ابني الأمير قفردون، الأمير الشجاع، حاكم مدينة ابنه، يضحك عليه متأسيس نصراني كده كده، يخلعك هدومك الملكية وينزلك في مية في عز البرد عشان يخليك مسيحي. اخص اخص اخص عليك، اخص في بيتك. انا فعلا ما عرفتش اربيك يا سيس. انت ازاي تتكرر؟

0: واتنصر الامير ابنك. انت جاي منين؟ كنت منين؟ كنت من اي بلد يا مفسد؟
1: اسأل ابنك يا مولاي اذا كنت بفسد في البلد ولا بعرفها الاله الحقيقي.
0: ما تتكلمش كتير، من اللي حدفك علينا؟
1: انا بعتني يسوع المسيح ربي والهي ابيد بقوته اصنام بلادك.
0: انت عايز تبيد الهتي عشان تعمل نفسك انت اله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حراس، انا مش هسمح لك يا حراس.
2: امر مولاي.
0: ارموا القسيس ده في جب الوحوش، ولو الامير ابنك مرجعش لعقله ارفوه هو كمان.
3: فات يومين، اكيد الوحوش مصمصت جسمهم.
2: الحق يا مولاي، الامير وتاكلة خرجهم بسلام من جب الوحوش.
3: ايه انت بتقول؟ ايه ازاي؟ ازاي الوحوش ما مصمصتش عظمهم؟ ليه؟ لحمهم مر ولا كانت نفسهم مسدودة؟
1: لا يا مولاي، إلهي بعت ملاكه وسد أفواه الوحوش زي ما عمل مع دانيال في العهد القديم.
3: ايه الأصوات دي؟
2: الشعب هاجى مولاي ضد الآلهة المقدسة والتف حوالين القصر وعايزين يأمنوا بدين تاكلة هيمانوت.
0: تاكلة؟ موتوهم كلهم، عايز دمهم بحر عنفي.
2: أمر مولاي.
3: أما أنتم حموتكم بإيدي يا دول. حموتكم بإيه؟ حموتكم بإيه؟ بإيه؟ بإيه؟
1: الحياة هي المسيح والموت ربح.
3: ربح ربح، يبقى بقى تموتوا برمح. ربح ورمح يمشوا مع بعض. حلوة. هاتوني رمح علشان بيقولوا ان الموت ربح. ربح ورمح. يا حارس هات لي رمح.
2: الرمح يا مولاي.
0: يا غالي. ايه ده؟ حد يدول لي الرمح بالطريقة دي يا غبي؟ ايدي ايدي، اعملوا حاجة يا اغبياء. شوفوني طبيب العصر، الرمح ده راح ايديا، الدم نازل منها زي مية البحر.
1: آمن بقوة إلهي وانت تشفى يا مولاي.
4: اسمع كلام أبونا تاكلة يا والدي علشان تخف.
3: مش هآمن، محدش يقدر يجبرني على إيماني بالمسيحية. وإن كنتم انتوا سحرة فالسحرة أتباعي أخوى منكم وحيشفوني من سحركم. يا حارس.
2: أمر مولاي.
3: هات لي أعظم ساحر في البلاد.
5: يومين وانت محنطني جنبك ومفيش فايدة.
6: أنا أول مرة يعصى علي أمر زي كده يا مولاي. يا مولاي الموضوع ده في إن
5: إنت يا خايب. الظاهر إن سمعتك دي طلعت على فشوش. مش هينفعني غير تاكلة. هاتولي تاكلة. أنا خفيت خفيت، إيديا رجعت سليمة. اللي مقدرش السحرة يعملوا في أيام، عملتوا أنت في ثواني يا تاكلة.
1: آمن بقوة رب الجنود وانت تشوف كتير من معجزاته.
5: أنا آمنت بإلهك يا تاكلة، آمنت بإلهك يا تاكلة هيمانوت.
1: يبقى تتعمد على اسم السيد المسيح.
5: يا للكسوف. قصدك أنا هدومي وانزل كده في المية في عز البرد؟
1: المعمودية مش مجرد نزول في المية، المعمودية هي الطريق للملكوت لأنها بتجددك يا مولاي.
5: خلاص زي ما انت بتقول كده أتعبد.
1: وحسميك يا مولاي باسم القديم.
5: اسم ايه؟
1: فرح الكنيسة.
7: يا تكلى هيمنوت حبيب سيدي يسوع المسيح، امضي الى ارض امدرا واسكن في ديارها، وهوذا انا اكون معك.
8: بدأ قديس تكلى هيمنوت مرحلة جديدة في حياته، فبعد تجواله بلاد الحبشة ونشر الإيمان وسط أهلها، أمر رب المجد بالاهتمام بخلاص نفسه والتفرغ للعبادة في الدير، فبعت له سحابة نورانية تنقله للدير في أمجرة. فوصل القديس الدير في يومين، مع أن المدة يا ابني تستغرق شهور كتيرة. وفي الدير عاش القديس بروح الخدمة والتواضع، وكان بيجد نعمة في عيون الجميع.
9: أبونا تكلى شفى ابني بعد ما دخت بيه على الحكمة ومحدش عارف يشفيه.
10: أبونا تكلى ده قديس، وإحنا منستاهلش التراب اللي بيمشي عليه.
11: أول امبارح كنت بزور الدير، لقيته ماسك دماغ راجل وحاطت الصليب عليه وماسك في إيده شمعة بيقربها من إيد الراجل، وكل ما يقرب الشمعة ويرشم الصليب على دماغه والراجل بيصرخ ويتمرمخ في التراب زي الخروف المذبوح. وشوية سمعت صوت الشيطان بيقول له هخرج هخرج، وفجأة لقيت صليب بالدم مرسوم على صباع رجله الصغير.
10: مش بقول لكم ده قديس، ربنا ينفعنا بصلواته.
4: ربي وإلهي يسوع المسيح، أصرخ إليك وأتضرع أن تنجيني من مديح الناس. يا رب ابعدني عن الدير هنا، لأن حاسس إن كل كلمة مديح بتخرج من أفواه الناس حجر بيسد طريق جهادي. وعقب قدام أبديتي أرجوك أرجوك يا سيدي يسوع المسيح، أمرني إن أبعد عن هنا أو أهرب. يا سيدي يسوع المسيح ساعدني ساعدني على الهروب عشان أنجو من عذاب الجحيم.
7: قم يا تكلى واذهب إلى دير القديس استفانوس لتنجو من المجد الباطل.
3: يا إخوتي الرهبان، أنا جاي أودعكم عشان ملاك الرب ظهر لي وأمرني إن أسكن مغارة في أسفل الوادي.
4: أرجوك يا أبونا ما تسيبناش.
3: ما أنا لازم أنفذ وصايا الرب ولا ايه يا ابونا؟
4: معاك حق يا ابونا، صلي من اجل ضعفنا.
3: انا اللي محتاج صلواتكم يا ابائي، صلوا من اجل نفسي الضعيفة. سلام الرب يسوع يكون معاكم.
4: بس يا ابونا الدير على قمة الجبل، وقدس بتقول انك هتنزل على مغارة في اسفل الوادي،
12: والجبل شديد الانحدار وما يصلحش للمشي.
3: خلاص اربطوني بحبل ودلوني من فوق الجبل.
4: ايوه كده، معلش يا ابونا تكلى انا ربطتك جامد.
3: معلش اربط من هنا كمان، ربنا يعوض تعب محبتك يا ابونا باسيليوس.
4: ها جاهزين يا اباء علشان ننزل ابونا تكلى بالحبل؟
13: جاهزين باذن يسوع.
3: يلا شدوني، يلا
4: يلا. ها شدوا،
13: خد بالك خد بالك،
4: اوعى يفت منه، خد بالك. ايوه كده، لا لا مشويش،
13: حاسب حاسب،
4: امسك طرف الحبل من ورايا.
13: على مهلك يا بونا،
3: على مهلك.
4: اهو وصل نص المسافه.
13: خلي بالك خلي بالك،
14: الحق يا بونا بوسيليوس الحبل اتقطع.
15: يا طبعا يا طبعا ابونا تكلى،
14: يلا يا عدرا منو.
8: ووقع ابونا تكلى، لكن ازاي يقع القديس واحنا يا ابني محمولون على اجنحه النسور؟ اللي حصل يا ابني مع انبا تكلى هيمنوت هو أكبر دليل على صحة آية أجنحة النسور اللي أنت أصلاً كنت معترض عليها. أشعيا النبي بيقول في إصحاح 40، وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. وهو ده اللي حصل مع أنبا تكلى هيمنوت.
4: المجد لك يا رب، الأنبا تكلى فعله ست جناحات مش من الصليب.
13: طب يطير بيهم زي نسر كبير في السماء.
12: بركتك يا بتاكلة.
13: بركتك يا بتاكلة.
12: بركتك لأنك شبهت بالشرابين والسرافين زوات الستة أجنحة.
13: بركتك يا بتاكلة.
12: بركتك يا بتاكلة.
16: إخوات الرهبان، لما نستجيب لكتاب الله المقدس ونسيب كلمته تعمل فينا، هنشوف ونحس عمل الكلمة الإلهية وتأثيرها علينا.
12: أبونا تكلة ده بركة كبيرة قوي لينا هنا في الدير.
13: ربنا يدينا حياة الجهاد زيه. بعد ما ساب دير القديس استفانوس اتوحد في مغارة في الجبل، وكان بيصوم بالخمس أيام ما ياكلش إلا يوم السبت والحد بس، وكان طعامه نباتات برية وشربه ندى السماء يا أبويا.
12: لكن استقر هنا في أرض الشوة وبنى لينا الدير ده علشان ناخد بركة التلمذة على إيده.
13: أنت مش ملاحظ يا أبونا يوحنا إن رجليه اليمين تعبانة شوية وبيمشي عليها بالعافية؟
12: أنا عارف السبب. في مرة دخلت عليه القلاية بالصدفة لقيته بيصلي وهو واقف على رجله اليمين بس ورافع رجله الشمال.
13: واقف على رجل واحدة يصلي؟ يا ترى ليه يا أبونا يوحنا؟
12: سألته بعدها مرضيش يجاوبني، ولما ألحيت عليه قال إنه بيصلي على رجل واحدة علشان ينتبه للصلاة وما ينعس وهو بيصلي.
13: عظيم هو جهادك أبونتك لهيمنون.
12: أغابي يا أبونا متى؟
13: أغابي يا أبونا يوحنا.
12: أبونا تكلة طالب الرهبان كلهم يجتمعوا عنده في القلاية.
13: وما تعرفش عايزنا في إيه يا أبويا؟
12: لا صدقني يا أبونا متى،
13: غريبة. من فترة طويلة أبونا تكلة حابس نفسه في القلاية بتاعته.
12: أنا قلبي مش مطمن.
16: يا أبائي وإخوتي الرهبان، أنا جمعتكم النهاردة عشان أوصيكم. المحبة يا إخوتي، المحبة هي تاج الفضائل. تمسكوا بجهاد أبائنا القديسين، أنبا بولا لأنبا أنطونيوس ولأنبا مقاريوس وأنبا بخوميس والأنبا بشوي، اللي سلكوا في طريق الرهبنة وبقوا زي الملائكة على الأرض. إياكم إياكم وأكل اللحم وشرب الخمر، إياكم ولبس الثياب الناعمة. احفظوا المحبة فوق كل شيء لأنها رباط الكمال. يا إخوتي، لما السيد المسيح بيطلب ودعته محدش يقدر يمنعه، والسيد المسيح طلب إنه يسترد روحي، هو اللي ادهاني وهو بيطلبها تاني، وقال لي إن بعد 3 أيام هترك العالم الفاني وانطلق للعالم الباقي. المحبة، المحبة يا إخوتي الرهبان. الرب يرعاكم وسلام الرب يسكن قلوبكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
8: وبعد 3 أيام مرض القديس بداء الطاعون، وفي يوم 24 مصر حضر رب المجد يسوع المسيح مع القديسة العذراء مريم وملائكة كتير، وكان معاهم رئيس الملائكة ميخائيل حارس القديس وشفيعه. فأضاءت المغارة بنور سماوي وفاحت ريحة البخور الجميلة، وصعدت روحه الطاهرة بسلام في يوم 24 مصر عن عمر 99 سنة و8 شهور، وبكت أثيوبيا وبكاه الجميع يا ابني، وأخذ أبنائه جسده وكفنوه بإكرام ودفنوه في مغارته وقعد فيها حوالي 56 سنة. وفي السنة 57 لنياحته ظهر للأنبا حزقية اللي كان تلميذه إليشا وقال له قد حان الوقت لتنقل جسدي إلى الدير، وتم ذلك في

0: احتفال كبير جدا وأعطاه علامة على حضوره. وبعد كده مدام نوال ازدادت مصر بركة بمجيء جزء من جسد القديس على ايد رهبان أحباش كانوا عايشين في دير الأحباش بوادي النطرون، المكان اللي قعد فيه القديس بعد عودته من أورشليم قبل ما يرجع تاني للحبشة. وبعدها انتقلت زخائر أجساد القديسين لدار البطريركية اللي اتعملت على اسم الشهيدة بربارة. وفي عهد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الأسكندرية تم نقل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت في أول يناير سنة 1972 إلى كنيسته بالأسكندرية. وأيضا في عام 1976 يا ابني تم نقل جزء من رفات القديس أيضا إلى كنيسته بأشمون بالمنوفية. وفي حبرية أبينا الأسقف المحبوب الطباوي الأنبا يعقوبس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وصل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت من كنيسته بالإسكندرية إلى كنيسته بالزقازيق. وكان ده في يوم 27 أغسطس سنة 1979. بص يا تكلا يا ابني، بتعتبر كنيسة الزقازيق هي أول كنيسة اتبنت على اسم القديس، وشهدت عصر المعمار لسيدنا الأنبا يعقوبس لأنه قام بإعادة بناء كاتدرائية على اسم السيدة العذراء والأنبا تكلا هيمانوت، وبيع جزء من رفات القديس. تصور يا مدام نوال انه بشفاعة الهضرة مريم وبصلوات القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بتحصل معجزات لغاية دلوقتي.
1: ياه، وانا اللي كنت مستعر من اسمي، يا ريتكم كنتوا سميتوني تكلا هيمانوت مش تكلا بس. لا، انا مكسوف من نفسي قوي يا ابونا، مكسوف من نفسي قوي، مكسوف اني انشغلت بالعلم والمعرفة، كبرت على الكتاب المقدس وآياته.
0: انت عارف يا تكلا يا ابني ان الكتاب المقدس بيقول الذي يزداد علما يزداد غما.
1: عندك حق يا ابونا،
0: العلم يا تكلا يا ابني مفيد جدا، لكن العلم المندفع الغير مضبوط بضوابط روحية ممكن يعمل كوارث. حاول يا ابني انك توازن بين حبك للعلم والمعرفة وبين حياتك الروحية، لان العالم في يوم هيزول بعلومه وتقدمه، اما كلام الكتاب المقدس يا ابني فلن تزول نقطة من حرف في أصغر آية من آياته للأبد.
1: طب معلش يا ابونا، عن إذنك دلوقتي.
0: على فين يا ابني؟
1: الساعة دلوقتي 10 بالظبط، مع دخول واحد مهم قوي على النت.
2: تاني يا تكلة تاني؟ مش هو ده نفس الشخص اللي ملع عقلك بالشك في كلام ربنا؟
1: هو يا ماما، هو. وأنا النهاردة هرد على كل الكلام اللي ملع بيه عقلي، هرد عليه بقوة أجنحة النسور اللي بيرفعها منتظر الرب. مش ده كلام الكتاب المقدس يا ابونا مرقص؟
0: ربنا يقويك يا ابني وينصرك على عدو الخير وعوانه.
1: عن اذنك يا ابونا، عن اذنك. ده انا حاسس ان انا هدخل ايدي جوه الكمبيوتر واطبق على زمارة رقبة الراجل ده.
0: الا بالحق، هو اسمه ايه؟
1: اسمه
3: نال بركة العمل من الفنانين
4: يوسف داوود،
2: تريز دميان،
3: جميل برسوم،
5: نادية غفية،
6: وجدي ويليام،
7: مينا أثناسيوس،
8: إلهام عبد الشهيد،
9: ناجي فايز،
10: كريستين فهمي،
11: ماجد فايز،
12: شيرين ويليام،
13: جميل فتحي،
14: إنجي سعد،
15: ميرما رضا،
16: عماد سعد،
17: مين عماد؟
18: مها صبري،
19: ماجد صفوت،
8: شريف نبيل،
20: مينا وحيد،
21: أمين فريق،
22: مهاب جميل،
23: مجدي فانوس،
24: وائل عبد السيد،
25: مدحت عوض،
26: جورج عادل،
27: مينا الدفشي،
0: ميشيل منير،
28: ألبرت أيمن أديب.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك.
3: الهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية عمانوئيل سعد.
0: مدير الإنتاج عماد كمال. منفذ إنتاج شريف بولس.
3: أجنحة النسور. إعداد درامي مينا أثناسيوس. إخراج

ميشيل منير. وإلى لقاء في عمل جديد. صلوا من أجلنا أبناء القديس العظيم الأنبت كلاهي منوت الحبشي بالزقزيق أيمن أديب أسامة فؤاد.

بنشتاق إن احنا نحسب أبراراً في عينين الرب. وزي ما قلنا في دراستنا لسفر الأمثال، ما يشغل الكاتب سليمان الحكيم هو إبراز الإنسان الحكيم في الرب المتمتع بحكمة الإلهية، إن هو إنسان بار في عينين ربنا. النهاردة إذا ربنا سمح عايزين نشوف إيه هو الإنسان البار أو الصديق أو المستقيم القلب، وإيه سماته، وإيه ملامحه، وإيه موقفه، لكي نعيش ونتمتع بهذه الحياة اللي نقدر نسميها البارة في الرب. أنا هبتدي من الآخر، آخر حاجة أتكلم فيها سفر الأمثال عن البار أو عن الصديق، وبعدين أبتدي من الأول. الآية في الأصحاح 24 الآية 16 يقول إيه؟ آية كلنا يمكن حافظين نصها، وهي: لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. يقولها تاني: لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. أمثال 24 الآية 16. ربنا زي ما بيقول ماري أو القديس مرقس الناسك، يقول الله لا يديننا لأننا نخطئ وما يديننا لإيه، قال لكنه يديننا إن كنا لا نقوم. لو حيدنا لأننا نخطئ ولا إنسان يتبرر أمام الله، لما لا نبي ولا أب من الآباء ولا تلميذ من التلاميذ ولا رسول من الرسل ولا شهيد من الشهداء ولا طفل من الأطفال. حتى البيبي الصغير بيغلط، جيب بيبي كده صغير بيرضع، لو جه باب بيبي تاني يرضع في صدر مامته يخبط ويهيج ويثور وممكن يترمي على الأرض في ثورة عنيفة، لأنه أخذنا الطبيعة الفاسدة عن أبينا آدم. إذن المشكلة بتاعتنا إن احنا أول ما بنغلط في غلطة بنفقد سلامنا ونفقد رجائنا، ونفتكر ما فيش فايدة. أقول لك أنا كنت الخطية الفلانية دي لي 10 سنين مش بمارسها، ولسه بعد 10 سنين أسقط مرة تانية فيها. أول ما الإنسان يسقط في اليأس، زي ما بيقول القديس ماري فيليكسينوس المنبجي السورياني، يقول أول ما يدخل اليأس إلى قلب الإنسان تدخل معه جميع الخطايا، أو تدخل معه جميع الشياطين. العيب مش إن أنا بغلط، العيب إن أنا مش بقوم. يا ريت ده يبقى المبدأ بتاعنا حتى في اعترافاتنا، في توبتنا، في رجوعنا. حتى إن غلطت وقمت أقدم ذبيحة شكر، له أشكرك أنا بضعفي سقطت وأنت بديك الحلوة وبنعمتك أقمتني. وهو ده بر المسيح، بر المسيح اللي بيسندني لكي لا أخطئ، ولكن إن أخطأت يسندني لكي يقيمني من الخطية. لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، وكلمة 7 يعني من غير حدود، رقم 7 رقم الكمال. أمال الأشرار إيه الفرق بين الشرير والبار؟ الأشرار اللي في عينين ربنا فيعثرون بالشر، يعني واحد يتعثر في حفرة يقع فيها مش عايز يقوم، واحد يقع في خطية يقول خلاص بقى أنا ما فيش فايدة، اليأس يتملك عليه ويفقد سلامه الداخلي. فدي أول مفهوم في ذهن سليمان الحكيم، ولعل سليمان اختبر السقوط المر لما تزوج بالأجنبيات الوثنيات، وأيضا مارس التوبة وتعلم وتمرن على القيام من السقوط. نرجع للأصحاح 4 الآية 18، آية جميلة رائعة. يقول إيه؟
أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. حتى جميلة في الآية اللي خدناها الأصحاح 24:16، الواحد إذا وقع يقوم بنعمة ربنا. هنا بقى النعمة تسند الإنسان، مش يقول لك خلاص مدام بسقط أقوم واسقط وأقوم، لا. أنا بتذكر دايماً العبارة اللي بقالها رب المجد يسوع، قال إيه عني وقال إيه عنك؟ أنتم إيه؟ نور العالم. موضوع مش موضوع أن أنا وقعت وأن أنا قمت، لكن أنا لي رسالة، أنا جاي من عند المسيح نور العالم. طب وأنا إيه؟ قال أنا السراج المضيء الحامل نور المسيح فيا، فأصير أنا بالمسيح نور للعالم. فيقول أما سبيل أو طريق الصديقين فكنور مشرق. طب كفاية كده يا سليمان؟ قال لا، يقعد ينور ينور ينور، يتزايد وينير إلى النهار الكامل. إيه النهار الكامل؟ في سفر ملاخي يتكلم عن المسيح أنه إيه؟ شمس البر اللي يشرق في الظلمة والشفاء في أجنحته. ولاد ربنا ينوروا بالمسيح ويقعدوا ينوروا ويضيئوا ويتزايد يتزايد يتزايد النور، ولن يستريحوا إلى أن يصيروا إيه؟ أيقونة حية لشمس البر، أيقونة حية لشمس البر. من أخطر الضربات اللي دايما آباؤنا القديسون بيحذرونا منها إن الإنسان يستتفه نفسه ويستتفه رسالته. يقول لك ما الدنيا مليانة، يعني جت علي أنا، هو أنا اللي هغير الكون، هو يعني ما فيش حد في اسكندرية غيري، هو ما فيش حد يعني في مصر غيري، ما العالم مليان من كل الأصناف. دي ضربة عدو الخير، إن الإنسان يستتفه نفسه وبالتالي يهين ربنا اللي خلقه. ربنا ما بيخلقش إنسان على البيعة، ما فيش إنسان جه زيادة، زي ما بيقول أحد الأشخاص، يقول إن الكنيسة ما فيهاش أبندكس، ما فيهاش الزايدة. برا الواحد بعد ما يتولد بثلاث أيام يقطعوا الزايدة اللي في جنبه في الداخل، والكنيسة بتاعتنا ما فيهاش ولا عضو زايدة ممكن يتقطع. كل حاجة في الكنيسة لها رسالة، فأنا مش زايدة موجودة في الكنيسة، لكن أنا لي رسالة أن أشرق بنور المسيح الفية لغاية ما أوصل لإيه؟ ينير إلى النهار الكامل. يعني وأنا ماشي كده يبقى المسيح ضارب كشافه عن الناس اللي حوالي، المسيح ضارب كشافه عن الناس اللي حوالي، يقولوا فلان ده لما بيدخل بينور البيت، فلان ده لما بنتقابل معاه بينور قلبي، فلان ده لما بيدخل مخدعه الملائكة تشوف نور، زي ما قيل عن القديس دوماديوس والقديس ماكسيموس، إنهم وهم من كانوا بيصلوا كان بيخرج عمود نور من بقهم لغاية السماء، والملائكة كانت بتطرد الشياطين كالذباب من حواليهم. منظر جميل. نفسي يا ربي كل إنسان وكل إنسانة فينا يدرك أننا إنسان الله، إنسان الله الذي يشرق ويتزايد في إشراقه لغاية ما يوصل إلى النور الكامل أو إلى النهار الكامل. إيه علامات هذا النور الكامل؟ أول علامة البق. مش عارف سليمان يركز كتير على الفم واللسان، ولو حابين نتكلم عن الفم واللسان في سفر الأمثال ما ننتهيش، لكن هختار بس شوية يعني عينات من فم البار. شكله إيه؟ يقول إيه؟ فم الصديق
ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. ربنا ما خلقش بقي عشان اتريق، وما خلقش بقي عشان انكت، وما خلقش بقي عشان اقول كلمة اتب اللي حواليا. فم الصديق ينبوع ايه؟ ينبوع حياة. مين ينبوع الحياة؟ مسيح. مين ينبوع الحياة؟ مسيح. الروح القدس اسمه الروح المحيي. طب وانا بقي ينبوع حياة؟ ده مش بيقول حي، ده يطلع حياة، قاعد يفيض زي الينبوع بتاع المية اللي كل ما تاخد منه يطلع، كل ما تاخد منه يطلع، ما يخلصش، ما ينتهيش. لأنه ربنا يقول لسليمان، ليقول لموسى النبي: أنا أكون فين؟ أنا أكون في فمك. مش ممكن يا ربي تبقى ببقي ويبقى الينبوع بتاعي مش ينبوع حياة. يعقوب الرسول يقول لنا إيه؟ يقول مش ممكن من بير واحدة أو ينبوع واحد تطلع مية حلوة ومية إيه؟ مرة. مش هتطلع كده على شاطئ هنا في اسكندرية تاخد كوباية كده تكون عطشان وتغرف شوية مية من مية البحر، مرة تلاقيها ملحة ومرة تلاقيها إيه؟ حلو. بقي ده الينبوع اللي بيطلع مياه. إن كان في داخلي مسيح الحي اللي كله عزوبة وفمه كله مشتهيات، البق يطلع إيه؟ يطلع مشتهيات، ينبوع حياة. أما فم الأشرار فهو إيه؟ يغشاه ظلم. ما تهموش فلان ده يتضايق، فلان ده يقول كلمة كذب، أي كلمة تتقال تطلع كلمة عنيفة، تطلع كلمة يقولك أنا عرفت إيه؟ عرفت ألجمه، أو عرفت أخد حقي، أو يقولك أنا إيه؟ عرفت أحطه عند حدوده. مش شغل ولاد ربنا، مش شغل ولاد ربنا. ولاد ربنا وانتهى الرئة، فم بيفيض بالإيه؟ يفيض بالحب، يفيض بالحنان، يفيض بالحياة على الناس. ولذلك ده في الأمثال 10 الآية 11. في نفس الأصحاح 10 الآية 20 يقول إيه؟ لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. بق الإنسان البار يطلع فضة بلا زغل، ما فيهاش كل أي بيور، نقية طاهرة. فم الأشرار طلع تراب، طلع زغل، طلع فساد. كلامه توزنه يطلع إيه؟ تراب. لما تقيمه وتعمل له تقييم كده يطلع هو والتراب واحد، يمكن تراب أحيانا يبقى أغلى منه. لكن الكلمة اللي طالعة من فم الإنسان البار بتحرك السماء. لا مش تتحرك السماء، تحرك قلب ربنا، تحرك قلب ربنا. الكلمة اللي كانت تطلع من قلب من فم موسى كان تحقق ربنا، يقول له ايه؟ كل ما تقوله انا افعله. اللي انت تقوله يا موسى ده مين اللي بيقول التاني؟ الخالق بيكلم المخلوق. لانه في عينين ربنا ايه؟ انسان بار وهو جوه بقه. نفسي يا رب تدينا كده تقديس الفم واللسان، ما نطلعش كلمة تريقة. إيه رأيكم؟ ولا بالهزار، ولا كنت بضحك، ولا لا، نبتدي كده من النهاردة كلنا وأنا أولكم، نقول يا ربي أنا ما قدرتش أعمل كنترول على بقي، ضع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، زي ما بصرخ كل يوم الصبح في صلاة باكر، وأقول له قدس أعماقي جوه واسكن في داخل قلبي عشان تطلع الكلمات فضة مختارة كثيرة الثمن، ما فيهاش زغل، ما فيهاش تراب. وفي نفس الأصحاح بيكمل يقول إيه؟
أصحاح 10 الآية 21

يقول شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. الإنسان البار الكلمة بتاعته تسند الكثيرين، يمكن مكالمة تليفون.

تهديان كثيرين. مش ضروري يكون كاهن ولا خادم مدارس أحد ولا أسقف ولا راهب ولا متوحد، لكن أولاد الله بقهم يقود الكثيرين إلى حب الله، إلى الدخول للسماء. في نفس الأصحاح العاشر الآية 31 بيكمل عن تقديس الفم، يقول إيه؟ فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. أنا مش عايز أخذ السلبيات، خلينا في الإيجابيات. فم الصديق ينبت إيه؟ الحكمة. لو واحد كده غاوي زرع وجاب حتة شتلة صغيرة حطها في البلكونة ولا إذا كان عنده أي مكان تاني، وبعدين فوجئ طلعت وردة جميلة، يقول لك يا أول وردة، ودي إيه؟ تعب إيديا، تعب إيديا، أنا اللي حطيت الشتلة الصغيرة وطلعت الوردة الجميلة دي. أو طلعت فاكهة، أول واحد أول فاكهة تطلع بس فرحان بيها، مع أني لم أحد يقدر يشتري وردة من السوق وممكن يشتري فاكهة، لكن دي بتاعت إيه؟ تعبوا. الملائكة يبصوا كده لبقك يقولوا دي الشتلة بتاعت مين؟ بتاعت المسيح. واللي طالع مش وردة ولا فاكهة، طلع الحكمة، حكمة الله. إيه ده؟ نفسي بقك ده تعرف تمنه قد إيه، تعرف الملائكة بيتطلعوا إليه إزاي، تعرف السماء تشتهي إنها تشوفوا كرم الرب، جنينة ربنا اللي بيقول عنها الجنة المختومة أو الينبوع المختوم. ده كرم المسيح، البق ده ما تستهينش بيه. يكمل في نفس الأصحاح العاشر الآية 32 يقول شفة الصديق تعرفان المرضي، المرضي لدى الله. عارف لما يقف كده عيل صغير وبعدين يتنطط على حجر بابا ولا مامته، وبعدين يقول كلمة لذيذة، تيجي مامته واخدها في حضنه كده وتبوسه ويقول لها كلمة لذيذة، يا سلام، كالرضيع على صدر أمه. احنا ولاد ربنا وهو بيفرح خدنا كده في حضنه، واحنا نطلع من بقنا الكلمة الحلوة، بدل ما نتزمر نقول له ايه العالم المقرف ده، ايه الاحداث المستمرة كل اسبوع دي، ما كانش كل يوم، نقول له يا رب اشكرك، ما ده كان ممكن ما يجيش في العالم ده، وكان ممكن يا ربي ما تمتعش بالميراث الابدي، وكان ممكن ما عرفش خلاصك، وكان ممكن ما عرفش انجيلك المفرح ده. طلع الكلمة الحلوة، فرح قلب ربنا. يقول شفة الصديق تعرفان المرضي، المسر اللي بيخلي ربنا يفرح بيك ويسر بكلماتك. ولذلك كما في الأصحاح الحداشر اللي بعد العاشر يقول إيه؟ بالمعرفة بالفم يخرب المنافق، يخرب المنافق صاحبه، بق الشرير بس مش بيفسد نفسه حتى اللي حواليه، لكن بالمعرفة البق اللي يعرف يطلع كلمة حلوة ينجو الصديقون، بكلمة ممكن ندان وبكلمة ممكن يدخل الميراث، بكلمة دخل اللص اليمين إلى الإيه؟ إلى الفردوس، وبكلمة أيضا كثيرون ضاعوا. يبقى نقدر نقول نرجع تاني، الصديق إنسان وإن سقط لا ييأس لكن يقوم، الصديق يشرق نور البر فيه وينمو هذا النور إلى أن يصير أيقونة المسيح شمس البر. ثلاثة، الصديق له فم مقدس حامل الثالوث القدوس فيه، كلماته إيه؟ كلماته فضة مختارة، ينبوع حياة تعطي نجاة للآخرين

تفرح قلب ربنا، كلماته تفرح قلب ربنا. أيضا إنه ما هو مش بس بالكلمة الحلوة والعمل الحلو. في الأصحاح العاشر الآية 16 في الأصحاح العاشر الآية 16 يقول إيه؟ عمل الصديق للحياة ربح الشرير للخطية. الإنسان البار بقه يطلع حياة وعمله يطلع حياة، ما عندهش وقت يضيعه في الفاضي، لكن كل دقيقة من عمره ليها تمن، والعمل اللي بيعمله وهب حياة. أرجو مهما كان سننا، مهما كانت إمكانياتنا، مهما كان تعليمنا، مهما كانت ظروفنا، أعرف إن الله يستطيع أن يعمل بي. لما بنرجع لأمثلة العهد القديم أو العهد الجديد، نعرف الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس: اختار الله الجهلاء أو جهال العالم ليخزي بهم مين؟ الحكماء. بولس لما شعر بجهله وبدأ يتكلم، اصطاد فلاسفة وولاة وملوك ومجرمين وسادة وبسطاء كل الأصناف. شغل بولس بإيه؟ دينامو، طلع حياة، حطه في السجن، يغير بنعمة المسيح السجان ومين تاني وأهل بيته، ويروح معاه البيت ويفرح قلبهم، وبعد ما يتعمدوا يأكلوا بفرح ويرجع السجن تاني ولا كأنه حاجة حصل. يتقابل مع لص يرفعه للسماء، يتقابل مع فيليمون السيد يدوقه الغنى الحقيقي، يقابل راجل ومراته زي أكيلا وبريسكيلا بيشتغل معاهم في الخيام، يخليهم صيادين ماهرين للنفوس. عمله مستمر إيه؟ عمل الصديق للحياة. عمري قصير، أنا مضمنش أروح بيتي ولا، ومضمنش أكمل القعدة دي ولا، مضمنش عمري شكله إيه، ما أأجلش البكرة، أقدم على قد ما أقدر. قبل ما أنزل العشية اتصل بكم واحد أكلمهم يجوا معايا، لما واحد يرب لي تليفون يسأل في أي سؤال أكلمه عن المسيح الحلو، أوجه الحديث لخلاص النفس. لما أقول لي إيه أخبار العبارة دي مثلا اللي غرقت، أقول له ياه ده نوح حملته فوق وسط الطوفان وخلص، والكنيسة تعبر بكل البشرية للسماء ولا يهلك أحد. أكلمه عن الكنيسة الحلوة اللي بتعبر فوق مياه العالم وتنجو وتدخل بيهم للأبدية. لكن حاولوا فضل كام وباقي ايه وحصل ايه ومين المهتم، صلي له. احنا بنتمناش الشر، لكن نتمنى الخير لكل انسان، ونقعد مع انات الناس اللي سواء اللي اهليهم توفوا او المصابين، قلبنا معاهم ونصرخ من اجلهم. لكن ما تتحولش الى احاديث تضيع وقت. نفسي يا ربي كل دقيقة من عمري حتى في أحلام يقظتي تبقى إيه؟ عمل الصديق للإيه؟ للحياة، للحياة الأبدية. أما الشرير فاللي بيكسبه خطية، ربح الشرير للخطية. حتى لو عمل عمل ناجح وكسب، المكسب ده يجيب له إيه؟ دخله مشاكل أكتر. بنفس المعنى في الأصحاح الحداشر الآية 30 يقول:

ثمر الصديق شجرة حياة، رابح النفوس حكيم. رابح النفوس إيه؟ حكيم. ثمر الصديق شجرة قاعد طول النهار يبث حياة على الناس. بولس الرسول كده أنا إحساسي كان زي واحد حامل المسيح اللي يقيم من الأموات، ويبص للعالم يلاقي العالم كله إيه؟ مقبرة. مقبرة، ما تفرقش أثينا من دمشق من أورشليم من ليسترا من دربة، الناس ميتة. وقال لهم كده في رسالته لأهل رومي، الناس ماتوا بالناموس وناس ماتوا بالإلحاد أو بالأوثان، لكن ده مات وده مات. طب وانت شغلتك يا بولس؟ أقيم بالمسيح دول من الموت وأقيم دول أيضا من الموت. ما يفرقش الأمي الوثني عن اليهودي كسر الناموس، ده مات وده مات، والاثنين محتاجين لمين؟ لغنى نعمة الله الفائقة، النعمة العاملة فيا. ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم. مش بس العمل ولكن حتى الفكر، يعني مش بس البق وعمل الإيدين أو الرجلين أو الجسم، حتى الفكر. يقول عنه في أمثال 12 الآية 5، أفكار الصديقين عدل. أفكار الصديقين إيه؟ عدل، بر. نفسي يا ربي كل العالم يتبرر، نفسي أغمض عينيا وكده فتحها لقي نفسي على السحاب، كل البشرية من آدم إلى آخر الدهور تتمتع بالأمجاد السماوية. يبقى الصديق إيه؟ قلنا أول حاجة يسقط 7 مرات ويقوم. 2، دايما مشرق ونوره لا ينتهي لأنه يستمر في النمو لعله يبلغ إلى الكمال. 3، فمه يتقدس يخرج فضة روحية بلا زغل. 4، أنه الصديق ينبوع حياة في عمله وفي أفكاره. أما النقطة الجميلة اللي كررها سليمان عن الصديق فهو الاستقرار الداخلي للإنسان. أكبر ضربة بيضرب بيها الإنسان في كل البشرية الشعور بعدم الاستقرار. اللي هنا يقول لك الدنيا مش مستقرة، واللي في أمريكا يقول لك الدنيا مش مستقرة، والغني خايف على الفلوس والأحسن تضيع، وكل واحد في شوكة كده عشان تفقدوا إيه؟ سلامه الداخلي. أولاد الله استقرارهم لا بالبلد ولا بالشهادة ولا بالفلوس ولا بالعيلة ولا بشيء من هذا كله، أمال إيه؟ المسيح، صخر الدهور. يتكل واحد على صدر المسيح مع يوحنا الحبيب يشوف السماء ويعيش فيها، والدنيا تهيك تطلع وتنزل وتطلع وتنزل، وهو جوه سفينة المسيح ما تقدرش كل مياه هذا العالم نتحطبه. يقول إيه في الأصحاح 10 الآية 30، الصديق لن يزحزح أبدا. كلمة أبدا دي، الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. تلاقيه قاعد كده عنده قصر ومش مستريح، قاعد في مصر ومش مستريح، يهاجر ومش مستريح، بصحة مش مستريح، عيان مش مستريح، لأنه إيه؟ يقول لن يسكنوا الأرض، ما عندهوش استقرار. أما أولاد الله فهو عنهم إيه؟ الصديق لن يزحزح أبدا. آية 10 الأصحاح 10 الآية 30 يقول أما بيت الصديقين فيثبت. أما بيت الصديقين فيثبت، مين بيت الصديقين؟ كنيسة بتاعته، البيت بتاعي. صحابي

كل المؤمنين، آدم صاحبي وإبراهيم صاحبي وإسحاق صاحبي وشعيا صاحبي وبطرس الرسول صاحبي، ده البيت بتاعي، دول صحابي، وصحابي دول هتقابل معاهم وأعيش معاهم إلى الأبد. يقول أما بيت الصديقين فيثبت، أمثال 12 الآية 7. مرة تانية يقول إيه في الأصحاح 14 الآية 32، الشرير يطرد بشره. اللي بيطردوا مش الناس، احيانا نقول ايه، خايف، خايف من الناس، خايف من الظلمة، خايف من المستقبل، خايف من الاضطهاد، خايف من المرض، خايف من انفلونزا الطيور شغل العالم كله دلوقتي. ولاد ربنا يقول ايه، ولاد ربنا الا ايه، الشرير يطرد بشره، اما الصديق فواثق عند موته. اقصى ما يستطيع ان يعمله عدو الخير ايه، انا منتظر ان انا ايه، اموت، نخلص منه زي ما قال عن المسيح، نخلص منه ويموت. وهو ميت إيه، احتمل الالام مستهينا بالخزي من اجل سرور الموضوع امامه. واولاد الله اقصى ما يحصل لهم الموت، هبه وعطيه وامر مفرح ليهم. اما الصديق فواثق عند موته، يجي الموت يقول له ياه، ده انا مستنيك من زمان، مشتاق اشوف المسيح واروح اتقابل مع الست العذراء واشوف القديسين واشوف الناس اللي فوق اللي قاعدين منتظريني. الشرير يهرب ولا طارد، تلاقيه الان في ايه، لكن الدنيا كلها ضدي، اصدق اصدقائي ضدي، حتى أقرب من لي بيهاجمني، حتى جوه الكنيسة مش لاقي حد يحبني، كل الناس وحشين، حد مفيش حب في الدنيا. الشرير يهرب ولا إيه ولا طرد. لما الواحد يحس كده كل الدنيا مقرفة، كل الناس ضده، مش لاقي حتى مع في جوه العيلة حد يريحه، ما يلومش الناس، لكن يقول إيه، الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديق فكشبل ايه، تبيد، كالشكل يبيت، يعني قاعد كده جوه الجحر بتاعه نايم سعيد فرحان. فالانسان المؤمن البار مستقر حتى في موته، لا انا عايز اقول اكتم كده، يزداد استقراره بموته وعبوره من هذا العالم. ايضا الانسان البار فرحان ويفرح الاخرين. اتكلم كتير عن الحته دي، هنقي بس حاجات صغيره. نور الصديقين يفرح وسراج الاشرار ينطفئ، امثال 13:9. نور الصديقين يفرح، وبيقول مره تانيه في امثال 23:24، أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يسر به. يفرح ويفرح قلب والديه ويفرح الناس اللي حواليه. ويقول إذا ساد الصديقون فرح الشعب، لما يبقى رئيس الدولة بار يفرح قلب الناس، لما يبقى كاهن الكنيسة بار يفرح قلب الشعب، لما يبقى الأب أو الأم بارة في البيت تفرح قلب الولاد. فلما الإنسان يبقى بار مش بس بيفرح، لكن يفرح الناس. يقول الصديق يترنم ويفرح، أمثال 29:6. هاخد من الحاجات التانية آية واحدة عينة بس عشان ما نطولش. الصديق أيضا مملوء حب وحنو حتى على الحيوانات. يقول إيه، الصديق يراعي نفس بهيمته، يعني لو عنده قطة، لو عنده كلب، ده لو عنده زرعة، مش بس البهيمة حتى الزرعة، حاسس ان كائن حي ما يحبش ايه، يعطشه او يضايقه. فالصديق يقول يحب في كل وقت، يعني ما عندوش وقت للحب
ووقت العدم الحب. الصديق يبغض كلام الكذب، أمثال 13:5. الصديق يورث بني البنين، دي اتكلمت عنها كتير قبل كده، أمثال 13:22. أنا زي الست العذراء ورثت مين؟ بنقول إيه؟ منذ الآن جميع الأجيال إيه؟ تطوبني. ونقول عن ديماس إيه؟ طوباك يا ديماس اللص. ده واحد من ولاد مين؟ من ولاد الست العذراء بالإيمان، فتمتع بالورثة بتاعتها التطويب. فأولاد ربنا يورثوا البركة لأولادهم ولأحفادهم بني البنين. الصديق دايما شبعان مكتفي، أمثال 13:25. الصديق يأكل لشبع نفسه، السول يعني أو قلبه الداخلي شبعان، فيش حاجة، مش محتاج لحاجة. طب والأشرار؟ البطن الأشرار دايما محتاجة، كل ما يأكل للجعان، كل ما يأكل جعان. الصديق أيضا يشعر أن الله غناه وأنه صاحب كنوز. في بيت الصديق كنز عظيم. الصديق أيضا قريب من الرب، دي أختم بها. يقول يسمع عن الرب، يعني صلاة الصديقين، أمثال 15:29. وفي أمثال 18:10 اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمتع. نفسنا نبقى قريبين منك يا رب. ربنا يدينا نعمة ويدينا فهم وحكمة لكي نعيش في المسيح أبرارا، ليس حسب استحقاقنا لكن حسب غنى نعمته الفائقة، اللي يشتهي كل العالم يبقى فرحان ومتهلل به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح

علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس

0: اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

الأصحاح الرابع عشر. فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتضمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف؟ تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل، ويشوع بن نون وكالب بن يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقا ثيابهما، وكلما كل جماعة بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا، إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، لأنهم خبزنا، قد زال عنهم ظلهم والرب معنا، لا تخافوهم. ولكن قال كل الجماعة أن يرجما بالحجارة. ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل، وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم، ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم، وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا، فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين: لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم، قتلهم في القفر. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا: الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك، وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هاهنا. فقال الرب: قد صفحت حسب قولك، ولكن حي أنا، فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية، وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. وإذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي، فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر سوف. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ قد سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرونه علي. قل لهم: حي أنا يقول الرب، لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني. في هذا القفر تسقط جثثكم،
جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاة في القفر 40 سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر، كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما. للسنة يوم تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي. في هذا القفر يفنون وفيه يموتون. أما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ورجعوا وسجسوا عليه كل الجماعة بإشاعة المذمة على الأرض، فمات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الأرض بالوباء أمام الرب. وأما يشوع بن نون وكالب بن يفنة من أولئك الرجال

الذين ذهبوا ليتجسسوا الأرض فعاشا. ولما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل بكى الشعب جدا، ثم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين: هو ذا نحن، نصعد إلى الموضع الذي قال الرب عنه، فإننا قد أخطأنا. فقال موسى: لماذا تتجاوزون قول الرب؟ فهذا لا ينجح، لا تصعدوا، لأن الرب ليس في وسطكم لئلا تنهزموا أمام أعدائكم، لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف، إنكم قد ارتددتم عن الرب، فالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل. وأما تابوت عهد الرب وموسى فلم يبرحا من وسط المحلة، فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم إلى حرمة. الأصحاح 15. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم، وعملتم وقودا للرب محرقة أو ذبيحة، وفاء لنذر أو نافلة، أو في أعيادكم لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم، يقرب الذي قرب قربانه للرب تقدمة من دقيق عشرا ملتوتا بربع الهين من الزيت، وخمرا للسكيب ربع الهين تعمل على المحرقة أو الذبيحة للخروف الواحد، لكن للكبش تعمل تقدمة من دقيق عشرين ملتوتين بثلث الهين من الزيت، وخمرا للسكيب ثلث الهين تقرب لرائحة سرور للرب. وإذا عملت ابن بقر محرقة أو ذبيحة، وفاء لنذر أو ذبيحة سلامة للرب، تقرب على ابن البقر تقدمة من دقيق ثلاثة أعشار ملتوتة بنصف الهين من الزيت، وخمرا تقرب للسكيب نصف الهين وقود رائحة سرور للرب. هكذا يعمل للثور الواحد أو للكبش الواحد أو للشاة من الضأن أو من المعز، كالعدد الذي تعملون هكذا تعملون لكل واحد حسب عددهن. كل وطني يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائحة سرور للرب. وإذا نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب، فكما تفعلون كذلك يفعل. أيتها الجماعة، لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهرية في أجيالكم. مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب، شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى دخلتم الأرض التي أنا آت بكم إليها، فعندما تأكلون من خبز الأرض ترفعون رفيعة للرب، أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر هكذا ترفعونه، من أول عجينكم تعطون للرب رفيعة في أجيالكم. وإذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى، جميع ما أمركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي أمر فيه الرب فصاعدا في أجيالكم، فإن عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا، يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطيئة. فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا. فإذا أتوا بقربانهم وقودا للرب
وبذبيحة خطيتهم أمام الرب لأجل سهوهم، يصفح عن كل جماعة بني إسرائيل والغريب النازل بينهم، لأنه حدث لجميع الشعب بسهو. وإن أخطأت نفس واحدة سهوا تقرب عنزا حولية ذبيحة خطية، فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما أخطأت بسهو أمام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها. للوطني في بني إسرائيل وللغريب النازل بينهم تكون شريعة واحدة للعامل بسهو. وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين أو من الغرباء فهي تزدري بالرب، فتقطع تلك النفس من بين شعبها، لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته. قطعا تقطع تلك النفس، ذنبها عليها. ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة، فمات كما أمر الرب موسى. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم، ويجعلوا على هدب الذيل أصابة من أسمنجونيك، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها، ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها. أنا الرب إلهكم.

البحر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

علينا من مزامير وتراتين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين. افرحوا ايها الصديقون بالرب وتهللوا للمستقيمين، ينبغي التسبيح من اجل ذلك.

قيل يجدها. من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني، ومن يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ.

نقرأ من سفر العبرانيين الإصحاح 11، الإصحاح المعروف أنه بيتكلم عن الإيمان. وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت، إن أخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود ماعز، معتزين، مكروبين، مزلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان، لم ينالوا الإيمان، لم ينالوا الموعد، السبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. هلنا بتحتفل الكنيسة بتذكار استشهاد 49 شهيد شيوخ شهيد، لهم كنيسة في دير في القديس أبو مقار اسمها كنيسة 49 شهيد، كنيسة صغيرة كده.

واحنا في المجمع في القداس بنذكرهم بنقول و49 شهيدا شيوخ شهيد، نسميهم بالقبطي بيهميه شيت المارتلوس المارتلوس نيخلون شهيد. 49 شهيد شيوخ شهيد، وقصة استشهادهم قصة إيمانية زي ما قال سفر العبرانيين النهاردة: وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة رغم أن كانت قدامهم فرصة للنجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. قصتهم 49 شهيد إن دائما كان البربر بيهجمهم على الأديرة، وكان في حصن في الدير، وكان 49 شهيد دولت بعد ما هجم البربر لم يهربوا من أمامهم، مع أن كان قدامهم فرصة أن هم يهربوا للحصن ويختفوا، ولكن اعتبروا أن الاستشهاد ده كانت الفرصة بتاعتهم وزفوتوها هيضيع منهم إكليل كبير. وكان صدفة في الوقت ده أن كان في الإمبراطور بعت واحد من الأمراء أو الوزراء بتوعه اسمه مارتينوس وابنه اسمه زيوس، وكانوا رايحين يسألوا الآباء في موضوع شخصي يخص الإمبراطور، عاوز رأيهم وياخد بركتهم. فكان رسول الملك ده الوزير ده وابنه واقفين مستخبيين ورا القصر، والبربر كانوا بيقتلوا 49 شهيد. فالولد الصغير اسمه زيوس شاف إكليل نازل، شاف 49 إكليل نازلين على رؤوس 49 شهيد، فصرخ لباباه وقال له: بابا أنا رايح أخد إكليل. قال له: فين يا ابني؟ قال له: أنا شايفهم نازلين دلوقتي على رأس 49 شهيد. فجري الولد وجري أبوه، والولد نال إكليل الشهادة وأبوه معاه، والقبر بتاعهم فريح قبر 49 شهيد لغاية النهاردة. تلاقي 49 شهيد كده زي مصطبة عريضة كبيرة، وفرحهم قبر الأب وابنه محطوطين فرحهم. الحقيقة المسيحية ادتنا صورة جديدة للاستشهاد، ان لو كانوا الناس دولت قبلوا، لو كانوا هربوا لحياتهم ما كانوش يكونوا اخطأوا، لان ما فيش داعي الانسان يعني يعرض نفسه للخطر ده. ولكن رغم ان كانت قدامهم فرصه ان هم يهربوا، لكن هم راحوا استشهدوا. وده بيدينا معنى جديد خالص لو تاخد بالك منه، ان الوصيه في المسيحيه والايمان والاستشهاد بيبقى وراء ايمان قوي لدرجه ان الناس بتقبله بفرح وبتدور عليه. يعني اذا شلت الفرح في المسيحيه من الوصيه تبقى تقيله جدا، اذا كلمتك عن وصيه المحبه تبقى وصيه تقيله، ان كلمتك عن وصيه الطهاره تبقى تقيله، ان كلمتك عن الاستشهاد يبقى تقيل. لكن لو احنا عرفنا الهدف من الحاجات دي وكان لنا ايمان كبير بالنتيجه بتاعتها هتكون امورها سهله خالص. وده يمكن سر الشجاعه اللي كان في الكنيسه عامه على كل المستويات، مش في الشهداء بس. يعني مثلا كنا بنحتفل بالانبا انطونيوس، بعيد الانبا انطونيوس يوم الاسبوع اللي فات، يعني يوم الاثنين. انبا انطونيوس ده
بينفذ الوصية. كان عنده 300 فدان بتوعه، وسمع الوصية بتقول إن من أراد أن يكون كاملا، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك وتعالى واتبعني ودي للفقراء، وتعالى واتبعني كل يوم حاملا الصليب. شوف المسيحية، إنجيل النهاردة بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه واتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. إذن دلوقتي لما هو ساب الأنبا أنطونيوس وعمل كده، فهو عمل بكامل اختياره وبملء المحبة لربنا. ودي ميزة المسيحية، إن هي مش فرض، مش فرض، لكن هي إيمان بحياة أعظم من الحياة اللي إحنا عايشينها دي. عشان كده لما بنحط الوصية بتاعت المسيح غالية عندنا جدا، لأن بنعتبر إن الوصية دي بتؤدي للحياة الأبدية. الوصية بتاعت المسيح في الواقع لها جزاء، والاستشهاد له جزاء، كل حاجة لها جزاء. تفتكر يكون الجزاء إيه؟ في الديانات العادية كل حاجة لها جزاءها، حتى يقول لك ربنا يجازيك خير، في جزاء هيديهولك ربنا لما تعمل حاجة كويسة. لو أنت عديت واحد بالشارع حتى راجل أعمى كده وعديته، ربنا يجازيك خير. لو عملت معروف في حد، ربنا يجازيك خير. أنا عاوز أعرف الجزاء اللي إحنا هناخده كمسيحيين. إحنا مش طايقين حاجة في الدنيا، إيه الجزاء اللي إحنا هناخده؟ الجزاء خطير جدا. الوصية في الواقع بتاعت المسيح بتنتهي بحاجة مهمة جدا، بتنتهي إن هي تنقي القلب. ولما بتنقي القلب، القلب النقي يسكن فيه ربنا. انت قدرت تفهم انا عاوز اقول ايه؟ اذا الجزاء اللي انا هاخده في الاخر هاخد ايه بقى؟ هاخد ربنا نفسه، هاخد ربنا. يعني جزائي انا هاخد ربنا. هتاخد بالك تلاقي المسيحيه بقت عظيمه قوي. مريم لما قعدت عند رجلين يسوع، سابت كل حاجه ونسيت كل حاجه، قعدت عند رجلين يسوع. يسوع رد على اختها وقال كده ان مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. الله، طب وايه النصيب اللي ما ينزعش من مريم؟ معروف ان كل واحد اي حاجه ياخدها في الدنيا تتنزع منه، صحته هتتاخد منه، ماله هيتاخد منه، كل ما ليه في هذا الوجود هيتاخد منه. لما يجي يسيب العالم هيطلع عريان خرجت من بطن امي وعريان اعود. فكنت بقول دلوقتي ان الجزاء اللي احنا بناخده هو المسيح نفسه. او تاخد بالك مثلا ايه هو يقول؟ ايه؟ طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. هنتكلم كتير على الاكاليل اللي هياخدوها الشهداء، واللي هياخدوها القديسين، واللي ينفذوا الوصيه ربنا هيديهم الجزاء بتاع الوصيه الى اخره. انا عاوز اعرف الجزاء ده اللي انا بجري وراه ايه هو. الجزاء اللي انا هاخده في الواقع هو المسيح شخصيا، نصيبي هو الرب. القلب بتاعنا ده ليه حواس زي الحواس اللي هي لينا، يعني ليه عينين وبيسمع وبيدوق وبيحس كل حاجه، ده القلب. طبعا مش مقصود القلب اللي هو حته اللحم دي، القلب دي حاجه في داخل الانسان. يا ابني اعطيني قلبك. فربنا يسوع قال كده انقياء القلب ياخدوا ايه؟ مكافاه ليهم. الانقياء القلب العينين بتاعت القلب بتاعتهم تشوف ربنا، تشوف ربنا. فاصبح دلوقتي الانسان المسيحي عاوز ياخد حاجه واحده بس، حاجه يطلع بيها من الدنيا. وريني حاجه واحده ممكن تطلع بيها من الدنيا دي. جسدك وهيبقى تراب، شهادتك وهتترمي في الزباله، وظيفتك ومركزك هينسوا الناس، أموالك هتتركها أكيد أكيد أكيد. روح اتفرج على أي واحد ميت وانت تعرف ان انت مش هتطلع بحاجة أبدا. لكن في حاجة ممكن ما تتخدش منك أبدا، الحاجة ديت هي المسيح. هو ده إكليلك وهو ده نصيبك

0: شين
1: عليك،
0: فاترك قربانك على المذبح واذهب اصطلح مع اخيك.
1: ايه ده؟ قال ايوه انا خايف عليك يا ولادي، لان انت لما تغضب يوم قلبك اتعكر، لما قلبك اتعكر ده المكان اللي بيسكن فيه ربنا. فانا كل المسيح بيقول كده، انا كل هدفي يا ولادي من الوصيه ان انا اسلي قلبكم مسكن ليا. شوف انا بديك جزاء ومكافاه خطيره، ان انت هتاخد المسيح، يعني انت بتنفذ الوصيه عشان المسيح يحل، عشان قلبك يكون نقي، والجزاء بتاعك ان المسيح يحل فيه. واذا قدمت قربانك، يعني جيت تحضر قداس وتذكرت لاخيك شيء، احسن لك ما تحضرش القداس وروح اصطلح مع اخوك وتعالى. ليه؟ اصل القداس يا حبيبي عندنا هو حضور المسيح. يعني القداس انت هتاخد فيه مين؟ المسيح. فالمسيح مش هيسكن في قلب يكون مش ناقي. ويقول الكتاب المقدس حاجه وحشه جدا، على ان يهوذا اول ما اخذ المسيح دخل الشيطان. لما اخذ اللقمه في الجسد بتاع ربنا دخل الشيطان. يا ساتر. ايوه، لان ربنا مش ممكن يدخل في قلب يكون القلب ده هو فيه حاجات وحشه شوشره. فالقلب ده اللي اول حاجه تتخلص منه الغضب. تقول لي يا سلام يا ابونا، ده انا من النهارده لك عليا ما غضبش ابدا. اذا كان الغضب ده يودي الانسان يخسره المسيح، يخسروا ايه؟ المسيح. المسيح يعني هتخسر قصاده ايه؟ المسيح. مش حاطط. واللي يقول لاخوه رقى، يعني كده يبص له كده بعينه من فوق لتحت كده. رقى يعني ايه يا شيخ؟ كلمه كده يعني معناها احتقار. قال ده يكون مستوجب المجمع. واللي يقول لي احمق يبقى نجس قلبه خالص، يروح ياخد نار جهنم. واللي يروح يقدم قربانه، لا لا لا لا. وبعدين ساب النقطة دي ودخل في نقطة تانية، قال العين، عينك خلي بالك من العين خالص. إذا كانت عينك شريرة جسدك كله هيكون إيه؟ هيكون مظلم. سراج الجسد هو العين. وعلى فكرة بالمرة ده هو بيقول المسيح إن عصرتك عينك فإيه؟ فاقلح. لا للدرجة دي؟ قال آه، عشان خاطر قلبك يتن ونقي وبعدين المسيح يسكن فيه، أحسن أحسن لك ما أنت تترمي كلك في جهنم. إيه يعني لما يتشال منك عين؟ مش هيجرى حاجة، أدي أنت برضو عايش لكن وهتخش السماء. لكن لما عينك دي هتكون مصدر وحش لجسدك، هتفسد حياتك، ربنا مش هيسكن فيك، مش هيكون نصيبك، لأن ربنا بيسكن في القلب الطاهر. هتكون النتيجة إن الجسد كله هيترمي في جهنم. أنا بكلمك الكلام ده والواحد جسمه بيرتعش، لان في الواقع كلنا عينينا ما بنظبطهاش للدرجه دي. يا ربي العين دي ترمي الجسد كله في جهنم؟ قال ترمي الجسد في جهنم. ديت السراج اللي ايه؟ بتاع الجسد. ان كانت عينك نيره فجسدك، عينك بسيطه جسدك كله يكون نير. وساب الحديث عن العين، الغضب والعين، وبعدين اتكلم ربنا بعد كده عن الحاجات اللي بتعكر القلب. تستغرب قوي، يقول لي ايه؟ يقول لا تحلف البت. طب الحلفان ماله؟ الحلفان كمان يعكر القلب. انت يا ربي لما الواحد يحلف ما تسكنش في القلب. قال اه. ليه بس؟ انا عاوز افهم. هو حتى لو واحد قال حلف بالله العظيم ولا حاجة، ايه يعني عكرت القلب في ايه؟ قال يا ولادي في الواقع ساعة ما بتحلفهم بتبقوا انتوا في منتهى الكبرياء، والقلب اللي مش مملوء بالتواضع ما يسكنوش المسيح ابدا. الكبرياء لما احلف، قال اه. انت لما بتحلف بتحلف ليه؟ يا تحلف عشان تبرر ذاتك، يعني انت بتتكى على الذات وتقول كذا كذا بالله العظيم ان انا بريء. انت عمال تثبت ذاتك وبتقوي ذاتك ان انت يعني، او مثلا تحلف بالله العظيم كذا حلفان انك هتخرب بيت فلان ده. فحلفانك ده فيه تأكيد على ان انت قوي قوي ولازم تعمل وتخلي في فلان ده. فعشان كده الحلفان في الواقع لما تحب تحلله كده تجدوا انه دائما لازم بيكون وراه ايه؟ ذات. انا هحلف ليه؟ علشان

أثبت للناس عشان أبرر ذاتي. قال الكبرياء يعكر القلب، فالقلب اللي فيه كبرياء ما يسكنوش الايه؟ ما يسكنوش المسيح. وحاجة أخيرة بقى عشان ما طولش، احنا اتأخرنا النهاردة، حاجة أخيرة بيقول كده هوت لما جه في الآخر الموعظة على الجبل، قال لا يمكن ان واحد القلب بتاعه يبقى فيه إلهين. قالوا له ايه الإله التاني ده؟ قال الله والايه والهم بتاع العالم المال. وقال كده هوت في آخر الحديث عن المال، قال لا تهتموا بالغد دون شر. ففي حاجة بتخش تعكر القلب بتاعك، ايه تفتكر؟ الهم. وصدقني النهاردة كل شيء حوالينا يدعو للهم، من وانت صغير يعني، حتى وانت في ستة ابتدائي يقولوا لك ذاكر، لو ما جبتش مجموع مش هتخش، انت هيضيع مستقبلك، انت هتترمي في الشارع، يعني حتى من صغرك وهم عمالين يشيلوك الهم. لما بقيت طالب في الكلية دلوقتي بتقول يا ترى الاجازه دي هعمل ايه، وهحوش فلوس ايه، واسافر فين، واعمل ايه، واخلي ايه، وبعدين لما اتخرج ويا ترى الكليه دي اللي دخلتها هتجيب لي مستقبل كويس ولا مش هتجيب لي مستقبل كويس، ويا ترى هتعين فين ومش هتعين فين. المهم دلوقتي الوصيه بتاعت لا تهتموا بالغد ديت اللي وصاها لنا المسيح، ابتدى القلب ده يكون مليان بحاجات كتيره. والمسيح يقولها باختصار كده، يقول كده ايه، يقول حيث يكون كنزك هناك يكون ايه، ويكون قلبك. ففي كنز القلب، فانت تختار حاجه. تعوز القلب بتاعك ده يكون نظيف ونقي. لما يكون القلب نقي وعندك ايمان يجي يذكر ربنا ايه في القلب ده. بعدين ربنا ترك لنا شويه وصايا صغيره كده، قال بقى كده بعد ما تنظف القلب كده وتنقيه ترش فيه ريحه جميله قوي كده، عشان المسيح يحب يعيش في الريحه الحلوه دي، زي ما تجيب سبراي كده له ريحه جميله وترش في الاوضه بعد ما تنظف. تقول لي طب ايه الريحه الحلوه دي؟ قال ربنا بيحب المحبه خالص، والمحبه تعمل تنظف القلب وتطهره وتخلي المسيح يعيش فيه. عشان كده سموا المسيحيه ديانة المحبه، حبوا اعدائكم وباركوا واحسنوا وصلوا. يعني انتوا شغلانتكم كده تحبهم وتباركهم وتحسنوا وتصلوا. قال عشان ايه؟ قال عشان الله محبة وبيحب الحاجات دي. يا سلام، ده انا هقعد احب واصلي واحسن واعمل كل الحاجات الحلوة دي عشان دي الطعام بتاع يسوع اللي هو ساكن في قلبي. وبعدين ربنا كمان في موعظته على الجبل اتكلم عن الصوم، عن الصدقة. ولما كان بيكلم الفريسيين الصدقين اظن يقول لهم كده، انتوا عاملين ايه؟ بتنظفهم خارج الكاس، الطاس والكاس، ومن جوه مملوءه كل شر واختطاف. قال كده اعطوا صدقه عشان خاطر تتطهر ايه؟ تتطهر ايه؟ كل شيء. قال الصدقه تطهر. قال حاجه عجيبه قوي، لما تدي صدقه بقلب رحيم فعلا، على شرط بقلب رحيم مش كفرض كده، لما تدي الصدقه من قلبك بقلب رحيم تبص تلاقي يحصل لك عمليه تطهير. تطهير للقلب، يتطهر كل شيء. الصدقة تطهر، والصلاة تطهر، والايه؟ والصوم يطهر. عارف الصوم ده ايه؟ يا سلام، الصدقة دي فلوس اطلعها من جيبي كده، خد ادي فلوس هات، يعني اللي ليا اديهولك اهو الفلوس. انما الصوم بعمل ايه؟ عشان انا بقول كده عشان بعض الكنايس اللي بتهمل الصوم وبعض المسيحيين اللي بيهملوا الصوم، عارف الصوم يعني ايه؟ مش بتطلع صدقة من جيبك، بتطلع من لحمك ومن دمك ومن طاقتك وبتديها كده لربنا، بتقول له اهي بصلب ذاتي وبقدم ليك. فالحقيقة العملية كلها بتلف حوالين القلب الطاهر. القلب الطاهر يسكنه مين؟ ربنا. انت خلص بحسابك دلوقتي وزيادة. ليه حق المسيح لما قال كده؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر ايه؟ نفسي. طبعا انا لما هخسر نفسي انا هخسر المسيحي، ومش اختلحتش بحاجة. فانت جزائك المسيحي جزاؤه كتير جدا جدا جدا، لانه هو بياخد ايه؟ نصيبه المسيح. المسيح بس عاوز قلب طاهر زي المزود. هو سكن في المزود، اقول له تعالى اسكن في القلب بتاعي. فاصبحت الوصية بتاعت

0: المسيح هي الهدف اللي أنا بجري وراها بكل جهد. نفسي أجري أحب وأحب وأحب الناس بكل قوتي. تقول لي ليه؟ أقول لك عشان المسيح سكن في قلبي. نفسي أحافظ على عيني بكل قوتي رغم ضعفي. تقول لي ليه كل ده؟ أقول لك عشان خطر ما أطهر القلب بتاعي اللي يسكن فيه المسيح وأنواره، لأن سراج القلب هو العين أو سراج الجسد. نفسي ما غضبش أبدا، ونفسي ما أخلفش. تقول لي عشان إيه؟ أقول لك عشان المسيح اللي جوه مستريح. عرف، نرجع بقى للشهداء من أول وجديد. إيه بقى الإيمان في المسيحية بتاعتنا؟ الإيمان في المسيحية بتاعتنا مش زي الإيمان عند الناس التانيين. الإيمان في المسيحية بتاعتنا إن الله ساكن في القلب. يعني أقول لك، أنت بتآمن بربنا؟ تقول لي أمال هو في حد ما يأمنش بربنا؟ لا، الإيمان النظري ده بقى اركنه على جنب. أمال إيه الإيمان المسيحي؟ الإيمان المسيحي إن إحنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا. هتمشي في الشارع كده وتحسس على نفسك وانت ماشي، اقول لك بتعمل ايه؟ تقول لي ربنا جوه. حاسب على نفسك قوي. اقول لك مالك خايف على نفسك كده؟ يا ترى في محفظه خايف عليها جوه ولا خايف على ايه؟ قول لي ابدا، ولا بيهمني محفظه ولا بيهمني حاجه، انا خايف على ربنا انه يمشي من قلبي. عشان كده ده الكنز بتاعي، الكنز المخفي، انا بجري وراه بكل قوتي، مش عاوز يسيبني ابدا. هو ده الايمان بتاعي. اقول لك بالطريقه ديت انت اخذت جزائك في المسيحية. تقول لي أخدت ومش عاوز أكتر من كده. طب والاستشهاد تجري وراه؟ قال أجري وراه قوي، لأن النصيب هو ربنا. هو قال لا تخافوا من الذين يقتلون الإيه؟ الجسد، يقتلوا الجسد لكن مش هيقدروا ياخدوا ربنا مني. وده اللي كتبه بولس الرسول في السجن، قال إيه؟ من يستطيع أن يفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع؟ مين بقى يفصلني؟ عاوز إيه يا عمي؟ تاخد اللي أنت تاخده لكن ما تقدرش تاخد المسيح مني. والقديس باسيليوس لما وقف قدام الامبراطور فلانس الاريوسي، والامبراطور ابتدى يضايقه عشان كان اريوسي بيامن بمذهب اريوس، فباسيليوس قال له انت تعمل فيه ايه؟ قال له انا هعرف اوريك ازاي. قال له توريني ايه؟ حقوقي المدنيه هاخدها منه. قال له انا ماليش حقوق هنا في العالم، انا نصيبي هو المسيح، وكل ما كان ليا من حقوق أنا سبتها من أجل المسيح. الهدوم بتاعتي أنا لابس المسيح مش لابس الهدوم. الجسد التراب أنا لبست ربنا مش عاوز. الكرامة أنا دست عليها لأن أنا كرمت في المسيح يسوع. فارتعش الوادي الإمبراطور. الإمبراطور كان العادة هو اللي يقدم القرابين، يعني يمسك السبت اللي فيه الحمل هو اللي يقدمه زي الشماس ما بيعمل. فالطقس الكنسي ان الامبراطور المسيحي هو اللي يقدم القرابين. وده القديس باسيليوس واقف يصلي واخد القرابين من الامبراطور ومديها الشماس، قال له انت اللي تقدمها. يقول لك الامبراطور ارتعش، بقى ارتعش قدامه. حاجه عجيبه قوي. ايه الشجاعه اللي جات له ديت؟ قال الشجاعه ديت لان الله معاه. الله معاه. اللي خلاني افكر في الموضوع ده، قعد معايا شاب كده ويقول لي ليه احنا مش شجعان؟ وليه احنا فينا جبن كده في الكليه وبتاع؟ الحقيقه انا مش موافق 100%، لان الشجاعه مش استعراض عضلات، لكن الشجاعه في الواقع هي ايمان داخلي عميق. نمره واحد، توصل لنقاوه القلب وتحس بوجود الله معاك. ما تقوليش انا مؤمن كده بالكلام، أو تقول لي إن أنا شجاع لو واحد اتكلم أكسر وشه على طول. لا، الشجاعة شجاعتك مع نفسك أنت، إن تكون حافظت على نقاوة قلبك واطمأنيت إن الله موجود جواك. وما دام ربنا موجود معاك تبقى أنت شجاع، ما يهمكش حاجة حتى من غير حد ما يكلمك. ماشي كده تقيل قوي، المسيح في قلبك ومش همك من حاجة، حتى لو يرفضوك حتى من كليتك دي ما يهمكش، ما دام المسيح معاك حتى خسرتش حاجه. لو يضربوك علقه سخنه تمام برضو مش هيهمك حاجه. من حقك ان انت تقول الحق وتشهد ليه بمنتهى الهدوء والاتزان وبدون غضب وبمحبه للجميع وبطول اناه. الايمان المسيحي هو كده. ايمان المسيحي هو الله في حياتي، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. وفي آخر آية قالها المسيح، قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضهر. عشان كده يا جماعة الإيمان مش محتاج لعدد كبير. يعني مثلا تقول إيه، طب ما أنا دلوقتي قدامي 100 واحد لكن إحنا 10.
1: طب
0: يقول لك لا، المسألة مش كده. يسوع قال كده، ربنا يسوع قال كده، ألا تخف أيها القطيع الصغير. ليه يا رب بس أنت عملته صغير؟ قال أنا عملته صغير لأن هو قطيع عجيب، لأن الله مع القطيع الصغير. طب يبقى بقى مين أكبر، القطيع الصغير ولا الكبير؟ في الظاهر قدام الناس القطيع صغير، وفي الجوهر القطيع إيه؟ كبير أوي، لأن الله معاه. زي داود قدام جليات، جليات يقول له إيه؟ ماسك السيف والترس والرمح، هو يقول له داود أنت طالع لكلب عشان جاي كده بحتة المقلاع بتاعتك والخمس زلطات الملس. قال له أنت جاي لي بترس وسيف ورمح، وأنا جاي لك بقوة إيه؟ رب الجنود. بقوة إيه؟ رب الجنود. فجاي لك أنا معايا سلاح. طب إيه السلاح اللي معاك؟ قال له ربنا معايا. قال له مش باين يا أخي، ده أنت شكلك كده عيل صغير وكتوبة صغيرة طيارة. فالإيمان يا جماعة هو عشان تعيشه عمليا تسعى نمرة واحد لطهارة القلب، وإلا يكون إيمانك نظر. لما تقول لي أنا مؤمن وقلبك مش طاهر أنت بتضحك على نفسك، لأن أنت إيمانك يبقى ربنا مش في قلبك. ربنا ما يبقاش معاك مش في قلبك لأن قلبك مش طاهر، يبقى أنت ضعيف، ضعيف جدا. وضعيف قدام مين؟ أول واحد ضعيف قدام نفسك. لكن لما تبقى قوي قدام نفسك والله يكون ساكن معاك، هتبقى قوي. فبص كده كويس، نبتدي الأول بطهارة القلب. طهارة القلب تيجي بتنفيذ الوصية، الثمرة بتاعتها ممتازة، إن الله هيسكن إيه؟ جواك. فأنت خدت حقك من الوصية، أي وصية تنفذها وتدعم فيها فأنت بتاخد نتيجتها فورا، إن الله بيبقى معاك. ما دام هي ربنا بيبقى معاك بتبقى قوي. أهو ده الإيمان. يقول لك في استشهاد زي 49 شهيد، تقول لهم أهلا وسهلا لأن الله معايا، ما يقدروش يشيلوا مني حاجة، ده أنا هاخد إكليل كمان، ده ربنا يسندني ويشجعني، وهو ده اللي ساعد الشهداء وسندهم. الإيمان كمان يا جماعة بسرعة، الإيمان عبارة عن يتزكى بالإيه؟ بالصلاة. بالصلاة. عشان كده ربنا لما اتكلم عن الصلاة اتكلم معاها عن الإيمان، كل ما تطلبونه في الصلاة بإيمان فإيه تنالونه. إيه يعني الصلاة بإيمان؟ أيوة، لأن الصلاة يعني معناها أن أنت واثق أن ربنا معاك، اللي هو فالصلاة بيطهر القلب وبيثبت وجود الله في حياتك، إثباته فيه. فلما بتصلي بإيمان بتنال. ده اللي خلاه يقول صلوا ولا تملوا. يعني الشخص المؤمن ما يربطش الإيمان بتاعه بأنه هو أخذ في الصلاة ولا ما أخذش، لأن هو بيصلي بإيمان ولازم الله هيسمعه وهيعطي بالطريقة اللي هو عاوزها. أوحش حاجة في الإيمان إن الواحد يربطه بالعطايا المادية. يعني لما ربنا يديني يبقى ربنا معايا، لما أكون في تجربة وما يدينيش يبقى ربنا مش معايا. لا، أنا عاوز أربطه بطهارة القلب. ياخد بالك إزاي؟ يعني وجود ربنا معايا مرتبط بحياتي الروحية بنقاوة قلب، مش لأنه نجحني في الامتحان أو سقطني. لما نجحني يبقى كان معايا، ولما سقطني يبقى ما كانش معايا، يبقى أنا سبت ربنا. لا، ربنا يبقى معايا لما أسعى لنقاوة القلب بتاعي، وبالصلاة يزيد الإيمان. صلي بإيمان عشان خاطر ربنا يعطيك ملكوت الله وبره، إن هو يسكن فيك باستمرار. أدي هدف الصلاة، مش هدف الصلاة هو العطية المادية. عشان كده أنت بتصلي بلجاجة وبلا ملل. ليه؟ عشان تستمر في نقاوة القلب. صلي باستمرار، صلي كتير، صلي ولا تمل، لأن كل ما تصلي يتنقى قلب. وبعدين كلمة ربنا، المسيح قال كده للتلاميذ، قالوا له في الآخر خالص، قال لهم أنتم أنقياء من أجل الإيه؟ الكلام الذي كلمتكم به، إثباتوا فيه. أنتم إيه؟ أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. فكلمة ربنا تنقل إيه؟ تنقي القلب. انت خدت بالك بقى ان موضوعنا احنا بنتكلم على ان ربنا يبقى معانا مرتبط بنقاوه القلب. الوصيه تنقي القلب، الصلاه ينقي القلب، كلمه ربنا تنقي القلب، هو ده الايمان بتاعنا. بعد كده اطلع اقول ربنا معايا، انا شجاع وقوي بالمسيح الذي فيا، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ابقى شجاع، تتسربش الجبن لحياتي ابدا، لان الله معايا. فربنا يعطينا دايما ان احنا نفهم الهدف الاول والاخير من الوصيه، ان حياتنا تكون في نقاوه مستمره عشان ربنا يكون دايم السكنه فيها لالهنا المجد الدائم ابدا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

بين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

Patrice Nina Nalilia Lilia Hanavran Miviot Nimipshirin and Bibno Maithua Bunut Nut تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. أشكر الرب فإنه صالح وأنا إلى الأبد.

فارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أليم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المغصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسى

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم أحسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريكا أيوكي أجيو بنغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. موضوعنا اليوم هو سحابة من الشهود أو أنواع من القديسين. ربنا لم يجعل القديسين كلهم لا من لون واحد ولا من عمر واحد ولا من نوع واحد، فأصبح أمامنا سحابة من القديسين من كل نوع. في قديسين أطفال مقبولين أمام الله مع أنهم لم ينضجوا إلى العمر الذي يفعلون فيه فضائل كبيرة، لكن هؤلاء الأطفال اختارهم ربنا زي صموئيل الطفل، وبلغوا رسالة يبلغها لرئيس الكهنة، زي داود الطفل الذي اختاروا من دون اخوته اللي كانوا اكبر منه، زي الأطفال الشهداء الصغار، زي أطفال بيت لحم، هدول اللي عملوا حاجة ولا يعني أدوا فضائل كبيرة يكافئون عليها، لكن أهو اللي حصل. في ربنا اختار شباب، في اختار ناس كبار في السن وعواجيز مثل سمعان الشيخ، مثل حنة النبية بنت فنوئيل. عجائب. واختار حتى في تلاميذه الشباب وكبار السن انواع واشكال، وفي قديسين من الرجال وقديسين من النساء وقديسين من البتوليين وقديسين من المتزوجين وقديسين من المترملين ومن المترملات. فحنة النبية كانت أرملة وكبيرة في السن. عندنا ألوان وأنواع من القديسين لئلا يفتكر البعض أن القداسة وقف على نوع معين من الناس. دي من ناحية السن والجنس، أيضا من كافة الشعوب والأمم كما يقول سفر الرؤيا، وجد أمام شعوب كثيرة وناس لا عدد لهم ولا إحصاء من كل الأمم ومن كل الشعوب ومن كل القبائل، اختار ربنا الناس زي دول يكونوا بتوعه. كمان من جهة البر، ربنا اختار ناس، دي نقطة مهمة عايزكم برضو تاخدوا بالكم منها، ان مش القديس يعني الشخص الذي حوى كل الفضائل، انما ربما في تاريخ القداسة نجد انسان اشتهر بفضيلة واحدة وصار من القديسين بسبب هذه الفضيلة، او ربما معها فضيلة اخرى، لكن مش ضروري اما الانسان يكون جمع الكل لما ينفعش قديس. صحيح ما يكونش انسان خاطئ، لكن جايز يكون نبخ في فضيلة معينة تميز به او معاها واحدة اخرى. مثلا في قديسين بتوع معجزات، امثال ايليا النبي اللي اغلق السماء وفتحها، الا تمطر الا عند قولي، كلام عجيب. والذي ايضا انزل نارا من السماء، وايضا الذي صعد في مركبة النورانية الى السماء. قديسين معجزات زي موسى النبي الذي شق البحر الاحمر، الذي انزل من السماء المن والسلوى، الذي فجر من الصخرة ماء. قديسين بتوع معجزات زي بطرس وبولس اللي ظل الواحد كان يقع على الناس فتشفى منهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة، او مجرد لفافة من على جسده تؤخذ فتشفي الامراض. ايضا قديسين بتوع معجزات، انتوا طبعا عندكم امثلة كثيرة من هذا النوع، وهذا النوع مشهور جدا، لكن احب اقول من جهة المعجزات ان في يوجد قديسون تحدث معجزات منهم او تحدث معجزات لهم. يعني ايه تحدث معجزات لهم؟ زي الثلاث فتية، حدثت لهم معجزة ان النار لم يكن لها سلطان على اجسادهم عندما القوا في اتون النار، او زي دانيال النبي اللي الله ارسل ملاكا فسد افواه الاسود فلم تضره. يعني المعجزة حدثت ليه مش حدثت منه. او يونان النبي اللي دخل في بطن الحوت وخرج منه ولم يحدث شيء ضده ولم يأكله الحوت ولم يمتصه. فالقديس المعجزات إما معجزات تحدث منهم أو معجزات تحدث لهم أو لأجلهم. من ضمن هؤلاء القديسين قديسون وهبهم الله موهبة معينة، زي مثلا يوسف الصديق في تفسير الأحلام قال عنه فرعون: هل نستطيع، هل يمكن أن نجد رجل مثل هذا فيه روح الله انه بيقدر يفسر الاحلام بالشكل ده؟ او دانيال النبي كان بيفسر ايضا، حتى قال عنه ملوك فارس ان فيه روح الالهة. ده طبعا الموهبة دي الشخص لا فضل له فيها اطلاقا، ولكن هي مجرد منحة من الله له واعتبر بها قديسا مع ان لا فضل له. كل المواهب عبارة عن منحة والانسان لا فضل له فيها. ولكن مع ذلك ليست المعجزة ضرورة لكي يصير الانسان قديسا. من أكبر الأمثلة على كده أن السيد المسيح قال عن يوحنا المعمدان الذي وصف منه بأنه أعظم من ولدته النساء، قال أن يوحنا لم يصنع آية واحدة، لم يصنع إيه؟ آية واحدة في إنجيل يوحنا الإصحاح 10 آية 41. ومع انه لم يصنع آية واحدة قال عنه الرب انه اعظم من ولدته النساء. ايضا هابيل البار اول شخص في العالم قيل انه رجل بار، برضو لم يصنع آية واحدة. اخنوخ البار أيضا الذي رفعه الله إلى السماء وأخذه إليه، لم يقل الكتاب إطلاقا أنه فعل آية واحدة. كذلك عندما تكلم بولس الرسول على سحابة الشهود وعلى رجال الإيمان تكلم عن أشخاص قال عنهم إنهم عاشوا غرباء على الأرض، أقروا إنهم غرباء يشتهون وطنا أفضل سمائيا وإنهم أبرار. وتكلم أيضا عن نوع من هؤلاء إنهم عاشوا معتازين وانهم كانوا تائهين في البلد.

الكفار والقفار ولم يكن العالم مستحقا لهم في عبرانيين 11 من آية 37. كل دول برضو ما قالش الكتاب انهم صنعوا معجزة. وهذا يرينا ايضا ان هناك نوع اخر من القديسين نسميهم القديسين الشهداء، او الشهداء دول ما صنعوش معجزات لكن اعتبروا قديسين لانهم تألموا من اجل ربنا، وزي ما قال بولس الرسول انهم نشروا ورجموا وجربوا. وفي شهداء حملوا آلاما أخرى لا تطاق، وما قالش الكتاب إنهم صنعوا معجزات. لعل من هذا الصنف أيضا القديس إغناطيوس الإنطاكي، ده من أعظم القديسين وبخاصة في القرص الإنطاكي، قدموه للأسود فأكلته الأسود. في نوع إلى جوار هذا، نوع المعترفين الذين اعترفوا بالإيمان وعذبوا لكنهم لم ينالوا إكليل الشهادة، وهم أيضا نوع من القديسين. من أمثلة هؤلاء القديس يوحنا الحبيب، عذب عذابات كثيرة ولكنه لم يمت شهيدا، ويعتبر من القديسين الكبار. في نوع آخر من القديسين وهو أبطال الإيمان. أبطال الإيمان، كثير من أبطال الإيمان لا صنعوا معجزات ولا ماتوا شهداء ولكنهم أبطال للإيمان. من أمثلة هؤلاء مثلا القديس ديوسقوروس بطل الأرثوذكسية، دافع عن الإيمان وتألم من أجله أيضا. القديس أثناسيوس الرسولي الذي نفي عن كرسيه 4 مرات وأرادوا نفيه للمرة الخامسة، وهو بطل الإيمان ضد الأريوسية الذي قال عنه القديس يروم مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. اللي بيعتبروه أبا لعلم اللاهوت القديس كيرلس الذي يلقب بعمود الدين، القديس إيلاري أسقف بواتيه من أعمال روما الذي ألف كتابا باللاتينية اسمه دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث، وكانوا يسمونه من أجل عمقه في اللاهوت كانوا يسمونه أثناسيوس الغرب، هذا من القديسين بتوع اللاهوت. القديس إفرام السورياني من آباء الكنيسة السوريانية، وكان رجلا شاعرا وكان ينظم الشعر في الدفاع عن العقيدة. ما قالش الكتاب انه كان بيصنع معجزات، لكن ما عدا في بدء حياته، لكن كان راجل من ابطال الايمان بيدافع عن الايمان. القديس ديديموس الضرير الذي كان أعمى وقال عنه القديس أنطونيوس الكبير
لا تحزن يا ديديموس، ان كنت قد فقدت بصرا تشترك فيه الحيوانات والحشرات بصرا حسيا، لكن ينبغي ان تفرح وتسر ان الله اعطاك بصرا روحانيا تستطيع ان تنظر به نور اللاهوت. ده ابليس من الابليسين، له كتابات، له كتب كثيرة في التفسير، وصار ناظرا للإكليريكية في عهد القديس أثناسيوس الكبير. نوع من أنواع الإبليسين. في نوع آخر من أنواع الإبليسين غير كل دول، آباء البرية. في آباء برية لا هم شهداء ولا هم من صانع المعجزات ولا هم من أبطال الإيمان الذين وضعوا قواعده للمسكونة، لكن مجرد أشخاص عاشوا في حياة فاضلة على الأرض. نذكر منهم مثلا القديس أرسنيوس معلم أولاد الملوك، اشتهر بفضيلة هي فضيلة الصمت والوحدة، حتى انه ما كانش يتكلم مع بعض القديسين ايضا من محبته للصمت. ومرة سألوه قالوا له ليه ما بتتكلمش معنا يا أبانا، قال لهم الله يعلم انني احبكم ولكني لا أستطيع أن أتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت. إبليس تقول لي من أصحاب المعجزات، معجزات ولا حد، من الشهداء لا، من المعترفين لا، لكن صاحب فضيلة معينة. القديس مثلا مكاريوس الإسكندري أحد المقرات الثلاثة، وكان رجلا مشهورا بالتداريب الروحية لدرجة أنه مرة قال أنا عايز أدخل في تدريب صلب العقل، أصلب فكري، ما فكرش في حاجة غير ربنا فات بس، وقرر ان التدريب ياخد منه 3 ايام، وذهب الى مغارة ليه في البرية الجوانية ما فيهاش حد ابدا، ووقف ما فيهاش غير حصيرة واقف عليه، وقال لعقله هو ذا امامك الله وامامك سماءه وملائكته فارتبط بهذا ولا تنزل من هناك، وظل عقله مرتبطا بالله اليوم الاول والثاني، الشيطان تعب منه ابدا، ما فيش في عقله غير ربنا بس، فحرق له الحصيرة اللي تحت رجليه، فلقى النار تحت رجليه فبصلها، فشعر ان التدريب انكسر لانه انشغل ولو الى لحظة بالنار اللي تحت رجليه. اهو ده انسان بتاع تدريب روحي. وكان من القديسين الكبار على فكرة. القديس مكاريوس الإسكندراني من أشهر القديسين بروح المرح والفكاهة، يعني كان عنده روح المرح، مش وقته الحاجات دي نبقى نكلمكم عنها بعدين. قديسين كبار من أباء البرية أمثال الأنبا أغاثون، أمثال الأنبا بموة، أمثال الأنبا ديمن، أمثال القديس تدرس تلميذ باخونوس اللي كان مرشد روحي للرهبان وهو شاب صغير، يعني من الشبان اللي نبغوا في الفضيلة بشكل ان اصبح مرشد روحي في عهد معلمه باخونوس ويلجأ اليه الناس. القديسون الذين اشتهروا بالتواضع واصبحت
فضيلة الاتباع هي الفضيلة البارزة في حياتهم. لا تقول لي معجزات ولا رؤى ولا استشهاد ولا معترفين ولا أبطال إيمان، مجرد فضيلة تمسكوا بها. لدرجة أن مرة واحد سأل القديس الأنبا بخمس وقال له قل لنا يا أبانا عن منظر حسنا رأيته، عن رؤية، منظر من المناظر الروحانية. فقال له من كان مثلي خاطئا لا يعطى مناظر، لكن إن أردت أن ترى منظرا حسنا فإن رأيت إنسانا متواضعا فعن أفضل من هذا المنظر لا تبحث. مجرد شخص متواضع. يعني على رأي ماري إسحاق لما سألوه عن التواضع قال أريد أن أتكلم عن التواضع ولكني خائف كمن يريد أن يتكلم عن الله، لأن التواضع هو الحلة التي لبسها اللاهوت حينما تجسد. عشان كده الشياطين لما ترى شخصا متواضعا تخاف، تفتكر. في نوع من القديسين نبغوا في التجرد وفي ترك العالم كله، واللي تركوا الملك من اجل انهم يحيوا مع ربنا، اللي تركوا الجاه، اللي تركوا الغنى. فضيلة التجرد سيرتهم قديسين، ما يهمش انهم يعملوا معجزات ولا لا. نضع من بين هؤلاء القديسة أناسيمون والقديسة الهبيلة التي كانت تتظاهر بعدم المعرفة بالهبل لكي لا تنال مديحا من الناس، أو القديسين اللي اشتهروا بالإرشاد الروحي مثل أنبا قرصنوفيوس إلى آخره. هناك نوع آخر من القديسين وهو قديس التوبة، مثل قديس أغسطينوس مثلا اللي قال لربنا لقد تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق الوصف، كنت معي ولكنني من شقاوتي لم أكن معك. مثل القديسة مريم القبطية، مثل القديس موسى الأسود. نوع آخر من أنواع القديسين لم يبدأوا بالحياة مع الله لكنهم وصلوا إليه فيما بعد. فيه القديسين اشتهروا بفضيلة اخرى مثل فضيلة الرحمة مثلا، واعتبروا قديسين من اجل قلبهم الرحيم. لعلنا نضع في مقدمة هؤلاء الانبا ابرام اسقف الفيوم والانبا سرابمون أبو طرحة أسقف المنوفية. الفضيلة التي ميزتهم هي فضيلة الرحمة. لما ربنا نقل أنبا أبرام وإن قلبه مملوء بالرحمة ويحب الناس ويرحمهم، وأعطاه موهبة أخرى أن يرحم الناس بمعجزات في حياتهم أضيفت إليه، لكن فضيلته الرئيسية والأولى هي فضيلة الرحمة التي بها صار قديسا. هؤلاء الرحماء قال عنهم الرب
كنت جو

وعانا فأطعمتموني وكنت عطشانا فسقيتموني إلى آخره. وقال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. لعلنا نضع في أمثلة هؤلاء القديسين القديسة طابيسة، طابيسة التي ورد ذكرها في سفر الأعمال إصحاح 9، التي كانت تصنع للأرامل أقمصة وملابس وتديها للأرامل، ولما ماتت بكوا من أجلها وطلبوا من بطرس الرسول أن يقيمها لمجرد أنها كانت بتعمل أقمصة وملابس للفقراء. يعني حاجة عجيبة أن مجرد عمل الرحمة ده يخلي واحدة تبقى قديسة عظيمة وتذكر في الكتاب المقدس. ياما في ناس من أجل عمل واحد في حياتهم ذكروا في الكتاب، بعضهم من أجل اتضاعهم زي المرأة الكنعانية اللي قالت للمسيح، أيضا الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. فقال حيثما يذكر الإنجيل يذكر خبر هذه المرأة تذكرا لها. ولا قائد المئة اللي قال له يا رب أنا لا أستحق أنك تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة وأنت محلك هنا فيشفى غلامي. فمن أجل إيمانه ده، في واحد يكون عنده فصل معين ويذكر في الإنجيل من أجل هذا الحدث الوحيد، أو من أجل هذه العبارة الواحدة، أو من أجل هذا التصرف الواحد ويذكر لي. في قديسين حياتهم كلهم تبتدي قداسة، وفي قديسين ابتدوا بداية غلط ثم صاروا قديسين، مثل قديس التوبة، ومثل واحدة زي مريم المجدلية اللي كان عليها 7 شياطين. هل دي كان لها أمل إنها تبقى قديسة؟ صارت قديسة لأنها قبلت الرب وآمنت وتكرست له وتبعته. في قديسات اعتبروا في الكتاب المقدس قديسات لأنهم كانوا كنا يتبعن المسيح ويخدمنه من أموالهن، وبعضهن صاروا قديسات لأنهن حولن بيوتهن إلى كنائس، زي مريم أم القديس ماري مرقس خلت بيتها بقى كنيسة، لقال عنها الكتاب أنها بتاعت رؤى ولا استشهدت ولا بتاعت معجزات ولا كذا ولا كذا، لكن لمجرد انها خلت بيتها يبقى كنيسة بقت قديسة، خلت بيتها يبقى كنيسة بقت قديسة. تخش في النوع ده برضو، يخش في النوع ده أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهم. أنواع عديدة جدا من القديسين، أصناف وأشكال، علشان ما تفتكروش إن القداسة واقفة على نوع معين. نكتشف كده، اتفضل ونصلي.

واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل، واهدني طريقا ابديا.

ونسلم ليه عمرك وعليك على طول مسنون شرك يمحيك عمرك يبنيه حالا تلاقيه ما بقاش مهدود ما تعوش الهم وما تخافش ربنا موجود.

0: آمين.
1: بسم الله وابن الروح القدس الآن واحد أمين. الحقيقة في بداية الصوم الميلاد ربنا يدينا كده زمن افتقاد، أو بداية صيام، أو بداية أحد أعيادنا، أو كل يوم حتى، يعني ربنا بيفتقدنا فيه. كل إشراقة شمس يقول أنا هفتقد كل إنسان، يعني هقول له تعالى وارجع مرة تانية، أو تعالى وعيد حساباتك مرة تانية. في بداية صوم الميلاد لقي ربنا النهاردة بيحطنا دورة حياة الإنسان بيمر بيها، أو الإنسان الروحي بيمر بيها على مستوى حياته كلها، وبتتكرر كتير قوي الدورة ديت. يعني موقع كل زمن افتقاد الإنسان يتذكر هذه الدورة ويبدأ يشوف كده إيه أولها وإيه المفروض أعيش إزاي. بداية الدورة ديت الكاثوليكون بيوضحها قوي، فيقول أنهم يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة، الأمر الذي به يستغربون أنكم لستم تركلون معهم إلى فيض النعمة. يعني اتركوا الحياة الماضية، يكفيكم الزمان الذي مضى. فبداية الدورة أو دورة الحياة الإنسان الروحي أنه بيقف كده في وقت الافتقاد، وقت بداية الصوم، أو وقت اللي يحس ربنا بعته رسالة خاصة ليه هو، ويقف ويبدأ يفكر فيما مضى. يقول يكفينا الزمان الذي مضى بكل أتعابه، بكل شهواته، بكل ضعفاته، بكل كل ما فيه. في الحقيقة في ناس تفضل عايشة في الماضي وتجارب الماضي، والإنسان يجي يقول أنا مش عارف أقف قدام ربنا لأن الماضي الحقيقة بيضغي عليا أو مؤثر فيا أو مستعبدني. طب إمتى هتقف قدام ربنا؟ مش عارف، يقول أنا محرج أقف قدام ربنا. طب هتفضل لغاية إمتى؟ هل لغاية ما تنتقل مثلا، أو لغاية ما يجي المجيء التاني؟ فيقول بس أنا مش هيجي لحظة أكيد هقف قدام ربنا. هي اللحظة ديت هي كل يوم وكل وقت الإنسان بيفتقد ربنا، يفتقد في الإنسان، ولكن هي عملية ترك. أترك الماضي دوت، فأقف في زمن الافتقاد اللي هو بداية الصوم، على أساس إن احنا في حدث الصوم الكبير دلوقتي أو بداية الصوم الصغير. فالواحد يقف كده ويقول يا رب أنا هسيب الماضي، أتركه عشان أبدأ أطلع قدام وأبدأ أنسى كل ما هو إيه وراء. وقالها بولس أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو إيه قدام، وما حزنش على حاجة مضت، ولا ولو في شهوة قلب فيها خطية أو شهوة أو حاجات أمراض، زي قالها هنا خلاعة، دنس، عبادة أوثان مرزولة، عبادة أموال، عبادة أي حاجة مستعبداني، أسيبها وأتركها وما فكرش فيها تاني. طب هتحارب بيها؟ ممكن تتحارب بيها، بس جاهد ضدها في فترة الصوم، ولا يساعدك انك تجاهد ضدها الدورة التانية او الحركة التانية في الدورة اللي احنا بنتكلم عليها بدورة الحياة الروحية، وهي الآية اللي كان بتقول برضو في الكاثوليكون، بتقول انما نهاية كل شيء قد اقتربت، نهاية كل شيء قد اقترب، فاحيوا حسب الايه الروح. وقبلها يقول تعقلوا، كل شيء قد اقترب، فتعقل. يعني الواحد يتعقل بقى، يفكر بالعقل. هل هتفضل عايش في الماضي وتترك المستقبل اللي هو قرب خلاص، اللي هو كل شيء قد اقترب من النهاية، ولا هفضل قاعد في الماضي؟ فالدورة التانية أو المرحلة التانية في دورة الحياة الروحية، واللي تخلي الإنسان يترك الماضي، ما يعيش في الماضي ولا يفتكر اللي حصل امبارح. مش هقول حصل فترات زمنية، لا، أقرب حاجة حصلت والواحد وقع فيها والواحد تعب فيها والواحد التصق بها، يتركها ويبدأ بداية جديدة خالص نهائيا. يترك فيها كل ما مضى وما يفكرش فيه ولا أتعاب ولا حتى الخسائر بتاعته. فيبدأ الإنسان يثبت لما يفكر أن كل شيء قد اقترب، هو بالتفكير في المستقبل. يبقى أول حاجة كان تفكير في الماضي في الدورة، وتاني حاجة هي تفكير في المستقبل، والتفكير في المستقبل يثبت التفكير في الايه في الحاضر. كان في كتاب جميل اسمه تقديس الحاضر، بيتكلم عن تقديس اللحظة اللي احنا فيها. فبيقول كده الواحد لو قاعد يفكر في الماضي بنسبة 50% مثلا من تفكيره، وقاعد يفكر في المستقبل بنسبة 40%، بقى كام من طاقته الفكرية او طاقته الروحية او طاقته اللي هو الانسان بيشتغل بيها في الحاضر؟ 10% بس. يبقى الإنسان مستهلك لأنه مشغول بالماضي جدا وخايف من المستقبل. فالحاضر مش عارف إيه يعمل فيه كويس أو مش عارف يستغله كويس بكل طاقته. ولكن هو لو استغل الحاضر بكل طاقته يبقى بيصنع مستقبل مشرق. يعني ترك الماضي ونساه، شال 50% وضمها على الحاضر، بقى تفكيره كله في الدورة ديت هو في الحاضر. أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هبدأ إزاي؟ الماضي لا خلاص، ربنا هيقدم توبة عنه وربنا هيغفره لي، وأبدأ أترك الحاجات دي كلها وتخلى عن أماكن وتخلى عن حب مادة وتخلى عن حاجات كانت ربطانية واتركها ورايا وما فكرش فيها. واللي دعمني في كده هو الدورة التانية اللي هي التفكير في الحاضر في المستقبل. لكل شيء قد اقترب، كل شيء قرب خلاص، فربنا بيفتقدني دلوقتي علشان يجهزني للايه؟ للمستقبل اللي جاي اللي هو قد اقترب، كل شيء قد اقترب. طب اعمل ايه دلوقتي في الحاضر؟ تركت الماضي ما فكرش فيه خلاص بقى، ف50% دي تضم على الايه؟ على الحاضر اللي انا عايش فيه. والمستقبل تلقائيا الواحد لما يهتم بالحاضر بالطريقه الايجابيه ديت يبدا تلقائيا يسعى الى المستقبل بخطوات ثابته، فما يخافش من المستقبل، لان المستقبل يقول كل شيء قد اقترب، وهو يشتهي ان الحاجات دي تقرب اكتر، ويشتهي زي ما نشوف

0: القديسين ما فكروش في الماضي. الأنبا موسى مثلا الأسود ما فكرش في الماضي، اتحارب كتير وكان الماضي بتاعه أسود، ولكن لما فكر في المستقبل ولما تقابل مع المسيح وعمل شركة مع المسيح فكر في المستقبل، فالحاضر بتاعه كان كله جهاد وكان كله فرح، وكل ما يزداد في النمو الروحي كل ما يقرب أكتر منين؟ من المستقبل المشرق أو مفرح أو انتظار للسماء أكتر، ويشتهي المستقبل ده يجي بسرعة. الإنسان الواقع في الخطية يخاف من المستقبل، الإنسان الواقع في الخطية تلاقيه يقولك أنا مش عارف بكرة إيه اللي هيحصل، ربنا يستر بكرة إيه اللي هيحصل. يبقى الإنسان ده مرتبط بالماضي ويفكر خايف المستقبل، ولكن لا يهتم بالحاضر اللي هو اللحظة اللي قاعد فيها الوقت، أو اللحظة اللي هو لازم يقدم فيها توبة ويبدأ يكرس كل حياته أو يجاهد في كل وقت ويقدس كل لحظة ويقدس كل نفس طالع منه وفكر طالع منه علشان يجهز من أجل الإيه، أو يحضر من أجل المستقبل. فدي دورة ماشية. ويقول كده في حتى في الكاثوليكون يقول بقى دورة مهمة أو في الحاضر أهم حاجة، يقول كده إيه، يقول ولكن قبل كل شيء، يعني ما قبل التفكير في الماضي أو ترك الماضي والتفكير في المستقبل، قبل كل شيء إيه، فلتكن المحبة دائمة فيكم. قبل كل شيء بقى خالص، يعني قبل ما نفكر في الماضي وقبل ما نفكر في الحاضر في المستقبل لازم يكون المحبة دائمة فيكم. ولكن قبل كل شيء لتكن المحبة دائمة فيكم. يعني إيه المحبة دائمة فيكم؟ يعني الواحد بقى يبدأ يفكر في المحبة. أولا محبة الله، يعني أنا هبدأ النهاردة أقدس الحاضر لي في بداية الصوم لأني أنا عندي محبة واشتياقات داخلية ناحية ربنا. طب خلاص مين هو ربنا؟ هو اللي بيغفر، وتلاقي المزمور بتاع النهاردة بيتكلم عن الرحمة، فيقول كده أنت أيها الرب الإله أنت رحوم ورؤوف. فدي معرفة لله الخالق، معرفة لله اللي أنا هصوم له الصيام دولت. وتلاقي حضراتكم كمان اللي احنا بنصوم صوم الميلاد الدورة بتاعته مرت بالهذه بالتلات حاجات دول، بينما هو ماضي وبينما هو مستقبل وبينما هو حاضر. دورة الميلاد، الماضي هو الزمان اللي كان بينتظر فيه البشرية كلها زمن الافتقاد، زمن اللي ربنا هيجي فيه ويفتقد الشعب كله على الايه، على الارض، ونلاقي مزامير كتير فترة جاية بتتكلم عن زمن الافتقاد ده في الماضي. وتلاقي المسيح لما جه في زمن الافتقاد صنع الحاضر وكان يقول يصنع خير، وبعدين يتقال في الإنجيل بتاع عشية امبارح كان وديع ومتواضع القلب، ويقعد يتكلم عن شخصية المسيح المتجسد على الأرض، ويقول يعلن كل حكمته للأطفال الصغار، ترك الحكماء والفهماء لما كتبوا الفريسيين والناس اللي عاش معهم وأعلن كل شيء للأطفال، فعاش في وسطهم وعاش في الحاضر. فده زمن الحاضر، قدس الحاضر، قدس الزمن، قدس الأعمال، وقدس كل شيء امتدت ليه إيديه وشافه مرضى في حياته على الأرض. زمن التجسد، زمن الافتقاد، وفي الآخر بقيامته المقدسة الزمن الثالث بقى في الدورة بتاعت الحياة قام من الأموات. فقيامته من الأموات هو صنع فيها المستقبل بتاعنا حينما أعد لنا إيه؟ مكان في السماء. حتى المسيح نفسه مر بالدورة ديت، مر بالدورة، دورة الماضي اللي هو أنهى خالص بوجوده أو تجسده في الزمن الحاضر، وبعدين أعد لنا في المكان اللي هو كل شيء قد اقترب، فتعالوا بقى منتظرنا كلنا، أعد لكم مكانا عشان انتظرنا. فالحقيقة معرفتنا بربنا في الزمن الحاضر اللي احنا عايشين فيه دوت إنه إله رحوم رؤوف، وأنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق، انظر إلي وارحمني. فلسان حالنا وإحنا واقفين النهاردة في بداية زمن الافتقاد بتاعنا أو بداية الصوم دوت هو ترك الماضي بكل شهواته بكل ضعفاته، وإن أنا أقدس الحاضر بقى، أبدأ أقدس اللحظة اللي أنا فيها، أبدأ أقدس الفكرة اللي داخل دماغي الوقت، أبدأ أعيد تاني. هو أنا كل مرة هاخد على الفكر، كل مرة الشهوة أو اللي تقودني للفكر والفكر يقودني والاتنين يبقى فيه صراع، في الاخر اخضع للخطيه والواحد يقع مره تانية يرجع لنجاسات الماضي، ولا الانسان يبدا يوقف فكره ويدعم فكره ويغذي فكره بفكره ان كل شيء قد اقترب، اللي هو صناعه المستقبل، صناعه المستقبل، مستقبل كل شيء قد اقترب خلاص بقى. فدي زمن الافتقاد، انا بجهز للزمن اللي اقترب والقرب خلاص، هعمل فيه ايه؟ لما اغذي فكري بحته المستقبل ديت وبالسماء يبدا الفكر ايه، يقود الجسد كله والروح تبدأ تقود المنظومة كلها علشان إيه؟ تقدس الحاضر. لأن المحبة لو قبل كل شيء تكون المحبة فيكم محبتي ربنا، فأعرف الله الرحوم. لما أعرف ربنا الرحوم تبدأ الإيه؟ الواحد يقدس الحاضر لأنه يسعى ناحية المستقبل، فيبدأ الفكر القديم العتيق يقل، الإنسان ما عادش يفكر فيه. أنا بغذي إيه؟ لما أغذي فكري بحاجات الماضية هفضل طول عمري عايش في الماضي، لما أغذي فكري بما هو مستقبل وبالسماء هفضل عايش في اشتياقات ناحية السماء، وأخلي الحاضر هو يقودني إلى الإيه؟ إلى المستقبل. فالحقيقة رحمة الله اللي احنا عارفينها عن ربنا تخليني تديني دافع قوي جدا جدا جدا ان انا ابدأ الحاضر واقدس الحاضر، لان عارف الله لا ينظر الى ايه ما هو وراء بل يمتد وياخدني ونمتد معا الى ما هو ايه قدام. حتى اي شركة فيها مشاكل فيها ضعفات وبدأت تخسر لازم يقفوا ينسوا الماضي ويبدأ يحطوا خطة للمستقبل، ولكن خطة المستقبل لازم يكون فيها حيز التنفيذ اللي هو في الحاضر. هنعمل ايه دلوقتي في الشركة عشان نعملها؟ هنجدد في حاجاتنا، هنعمل مش عارف ايه، وهنعيد تقييمها مرة تانية، وده حسب النفقة اللي بيتكلم عليه في الانجيل النهاردة. اي انسان فيكم عاوز يتبعني ويحمل صليبه لازم يحسب النفقة، لإلا ممكن يكون بيعمل كل حاجة بالظاهر ظاهرية فقط، يبدأ يبني برج وكل حاجة، ولكن هو ظاهريا بيبني البرج وكله طالع، لكن هو مش عامل حساب النفقة كويس، مش عارف هتكلف كام، مش عارف الشكل هيبقى في أساس ولا مفيش أساس، فيبدأ بعد ما يبني يقف لأنه مش عارف إيه يكمل، فيضحك عليه الناس، واللي مع 10,000 يروح يقابل 20,000. طب وليه؟ هتخسر. روح سالم الملك دوت بدل ما تخسر الحرب. فحساب النفقة اللي هو الحقيقة، دي حاجات مسلمات، حساب النفقة دي حاجة مسلم بيها خلاص، والعشر تلاف قدامها 20,000 حاجة مسلم بيها، ولكن روح الله لما يدخل في الإنسان يخليه يفكر في المستقبل إن الله كل شيء قد كل نهاية كل شيء قد إيه اقتربت، ويبدأ المحبة بتاعته تزيد لربنا الوقت، فيبدأ ينسى القديم ويبدأ يعيش في الدورة ديت ويوصل إيه نهاية الدورة. نهاية الدورة ما يرجعش مرة تانية يعيدها كل شوية، يعني مش كل شوية رح واقع في نجاسات الماضي ويبدأ المستقبل بتاعه، لما يقع فيه في المستقبل يبقى يعرف ان محبته للسماء ما كانتش واضحة من الأول، لأن كل شوية يعيد الدورة. في إنسان يعيش طول حياته عمال يعيد في الدورة، وفي إنسان طول حياته عايش في الفترة الماضي، يعني محبوس في فترة الماضي وبكل شهواته وبأخطائها. طب انت اعترفت خلاص وتبت، بص قدام بقى فين تسبحتك وفين صلاتك وفين صومك وفين قرايتك للإنجيل، ابدأ تطور نفسك وابدأ دخل في فكرك وغذي فكرك عشان تخدم مستقبلك وتوصل للسماء. واحد تاني محبوس في فترة الحاضر ولكن بذكريات الماضي، فيبدأ الإنسان اللي هو عايش في الحاضر دوت متقلقل في طرقه، زي اللي قلنا بيفكر 10% من أفكاره في الإيه في الحاضر، ولكن الآن من الماضي وخايف من الحاضر. وفي واحد تالت محبوس، مش محبوس بقى ده، هو عايش في حرية إن هو كل شيء قد اقترب، هدفه في الحياة انتظار لحظة الانتقال. فكل صيام أو كل صلاة أو كل كلمة بنسمعها أو كل قراية إنجيل كلها لو ما قالتش في الآخر إلى لم تقول يعني إلى السماء، هتبقى في الآخر إيه؟ نقطة ضعف، لأن هتعيد الدورة مرة تانية. فلازم يكون تركيزنا قوي على السماء في صيامنا، وتركيزنا قوي على السماء في كل حركة روحية ناحية مين؟ ناحية ربنا. ربنا دينا اللي احنا نحسب النفقة كويس، وإن احنا نترك الماضي ونقدس الحاضر، ونحط في دماغنا كده كل شيء نهاية كل شيء قد اقترب، والمجد لله دائما أبديا، آمين.
1: انسينو بشويني شير انت بويني انت نهوس بشوي سنتيني قوم
2: او بوس انت فريموت نوني مبسوط انت نيني بسيكي
1: خين بجين اسر نوهي راتين بيك مصوصو ماتي كوس
2: هالي اوي وليت في النوس فيه ني بنتتي افشي
1: ويناني بشوي سنو متري برن مبين هو بوس انت نكاتي انت نوهي راتين بيك مصو ام ابنا بنتتي بروس
2: او انت نور بنو كيف شو انت زوك سولو جيتر بريبي او انت شاشني بكو بور انت

0: خين بي ام بشويس خني قبليو انت بي ام بنوتيز وقصاصي بي
1: هنري خني اغور فاين نتنجي جيب شوينس و ابسمو بشويز و اقصاصي فيلانس روفي
2: بشويس في اسمو وروكي والخنسيون في ترسم يونت فيلم بكاهيز و اقصاصي فيلانس روفي
1: ماري باتي هو خنتم بكم صايف شويس مقاتيني كتبك ساجيز و اقصاصي فيلانس روفي
2: Erinaz
1: votu vevinu esmo esho bakše nitsa voj nikmi smizu

0: من طاك بير شبيري امكن وهو اكيرن هاني شبيري
1: اكسو تنتي قوينا مبولب امكن جيب كايا كتشي ميت خقوفن بكلا اسخن ومسمي فايق

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: بشوي صنينان بشوي صنينان، قللو يا أخي نفران، إمي بيوت نمي بشيري، نم ببنظمة سواب ونوت نوت. أمين. تسبحة الخدمة الأولى.

0: زقصاس يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: طوبى هم الذين بلا عيب في

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ. فلا

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إن اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حال.

فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرق

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

يا حق وبظلم قد طردوني فأعني كادوا يفنونني على الأرض أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

وعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا يتسلط علي أي اسم. انقذني من بغي الناس فأحفظ وصاياك. أضئ

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك،

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

بنظرتك ككلمتك أحييني، طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين.

له ممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة.

0: الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

لا تقل كلاما مزمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

وتحسس كل كلمة فيه، وماذا يريد منك أنت بالذات، ثم ارفع قلبك نحوه طالبا المعونة على استيعاب كلمته ومعرفة قصده. فالشخص الروحي إذا وقع نظره على كلمة فيها شيء روحي ينجذب إليها، فإذا انجذب نظرك لكلمة معينة في المزمور فاعلم أن لك فيها كنزا مخفيا يحتاج أمانتك في الصلاة كي يستعلن لك هذا الكنز.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

A mí los rusos. الأصحاح الثالث. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل، سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدق على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكض إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات، ونحن

شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا، قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا، إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره.

الأصحاح الرابع. وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموا هما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيح. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما، ولا نقدر أن ننكر. ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلما أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكم، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته
هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.

الأصحاح الخامس. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكون

تكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع. فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله

0: أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشب، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوه. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالئيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. ثم قال له: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقدوا، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يكوبس أسقف الزقازيق ومني القمع، يسر أبناء القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنود بالزقازيق أن يقدموا شريطهم الثاني أجنحة النسور. عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا تكلى هيمنود الحبشي. إعداد درامي مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل مونير.
2: أنا خايفة قوي على تكلة يا بونا مرقس، الولد بيقعد قدام النت بالساعات وبيبقى مش عاوز يأكل ولا يشرب ولا حتى يتكلم مع حد.
3: يا مدام نوال، المشكلة دي بقت موجودة في كل بيت دلوقتي، كل الأمهات بتشتكي من ولادها من قعدة الكمبيوتر والنت.
2: طب هنتصرف ازاي يا ابونا؟ الولد ابتدى يؤمن بمعتقدات غريبة وبيتكلم بأسلوب انا نفسي ما بقدرش ارد عليه.
3: لازم يكون له نشاط روحي في الكنيسة يا مدام.
2: كان زمان مشترك في فريق تمثيل الكنيسة، لكن من ساعة ما ادمن القعدة قدام النت بطل يعمل اي حاجة. يا ريت والده كان عايش، كان أكيد يقدر يسيطر عليه.
3: صدقيني أباء كتير بيعانوا من نفس المشكلة ومش قادرين يسيطروا على أولادهم. المهم إننا نفضل وراهم وعمرنا ما نيأس أبدا، وإلا الولاد هتضيع وتنجرف مع طيار الثقافة الغير محكومة بضوابط أصلا.
2: أيوة يا بونا، بس يعني أنا نفسي إن قدسك تلاقي وقت تيجي وتتكلم مع تاكلة وتحاول تقنعه، يمكن يسمع كلام قدسك. أنا عارفة إن الولد بيعتبرك في مقام والده، الله يرحمه.
3: بس كده عناية مدام نوال، إن شاء رب المجد هجلكم وربنا يعمل اللي فيه الخير.
4: وديني قفلت الموبايل عشان افضلك بقى يا عم دافي. يا ترى دخلت ولا لسه اما اظبط المايك علشان ابقى جاهز للتشات. الو ايوه بس كده تمام.
2: تاكله العشاء جاهز.
4: ماما قلت لك 1000 مره لو سمحتي لما اقعد على النت مش عايز اكل.
2: يعني هتفضل كده؟ ده انت حتى ما اتغديتش.
4: مش مهم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان.
2: يا سلام على الإيمان، اللي يشوف كده يقول إني بعطلك عن الصالة مش عن النادي.
4: أنت فعلا بتعطليني، من فضلك سيبيني لوحدي.
2: زي ما تحب يا ابني. جيل آخر زمن.
4: يعني ما لقيتوش اسم أقدم من تاكلة ده شوية تسموني بيه؟ يا ساتر، ولا على ايه؟ لحسن كانوا يسموني متوشالح ولا ابن اشعياء دار اخر اسمه لوحده حكايه، انا مش عارف اطول لغايه دلوقتي. نهير شلال حاش، يا نهار ابيض، ده انا كنت فضحت وسط اصحابي اكتر ما انا مبطوح باسم تاكله ده. فينك يا عم ديفل؟ المفروض انك تدخل دلوقتي. يا ولد يا سلام على المواعيد الانجليزي، تمام الساعه 10 بالظبط.
5: هلو مستر
4: تاكلا. اتس تاكلا.
5: اوكي تاكلا، هاو نيم، ايل تراي تو ريمبر ات. وات داز ات مين؟
4: ات مينز
5: يعني ايه اسمك؟
4: انا حقيقي مش عارف، لكن كل اللي اعرفه انه اسم سينت، قديس عندنا يعني.
5: الظاهر انتوا في ايجيبت متعصبين قوي.
4: نو نوت ات اول، انا اللي بس حظي جه كده يعني.
5: واضح انك مش مقتنع باسمك
4: خالص الحقيقه. خالص
5: وساكت ليه؟ ما تغيره. المفروض ان الانسان المثقف يلغي اي حاجه في حياته مش مقتنع بيه.
4: عندك حق
5: مستر تاكلا، احنا بنعيش في زمن الثورات، والثوره معناها الاعتراض على الاوضاع السخيفه والمتخلفه اللي ممكن تعطل مسيره العلم والثقافه حتى لو كانت اوامر الهيه.
4: قصدك ايه؟
5: انت مسيحي مش كده؟
4: ايوه.
5: وبتؤمن ان كل مبادئ المسيحيه وعلاقه الله بالانسان من البدء الى نهايه العالم مكتوبه في الكتاب المقدس مش كده؟
4: يعني هما قالوا لنا ان احنا لما نحب نسمع صوت الله نرى الكتاب المقدس، لانه المفروض انه البشارة المفرحة لينا.
5: الكتاب المقدس اللي مكتوب من الاف السنين.
4: ايوه.
5: انت قريته؟
4: يعني اجزاء منه.
5: وايه رأيك فيه؟
4: شغال يعني كويس.
5: ده مش نقد بناء.
4: مفروض ان انا منقدش كلام ربنا.
5: مش بقولك انك متعصب؟ اي كلام قابل للنقد، ولا يبقى ايه فايدة المخ ومراكز التفكير والتحليل فيه؟
4: بس احنا
5: من غير بس انتم كده بتدفنوا نفسكم وسط شراياعكم وطقوسكم واياتكم من غير اي تفكير. ليه؟ لانها مناطق محرمة غير قابلة للنقد، لانها اوامر الله. ولو عايز دليل على كلامي افتح بقى كتابك المقدس، هتلاقي كلام هيفطسك من الضحك، زي ما الرب بيقول لشعبه: أنتم محمولون على أجنحة النسور. بقى يا راجل، أي نسر ده اللي جناحه يستحمل يشيل راجل مش شعب بحاله؟
2: هي حصلت يا ولد؟
4: إيه يا ولد دي؟ أنا بتكلم بمنطقية، من فضلك يا تردي عليا بنفس المنطقية يا إما ما ترديش يا ماما.
2: عجبك أسلوبه ده يا أبونا مرقص؟
3: اهدي شوية مدام نوال، سيب الولد يعبر عن نفسه.
2: قدسك ما سمعتش ازاي بيتطاول على الكتاب المقدس نفسه؟

0: نهاية العالم.
1: أنا ما اطولتش، أنا كل اللي قلته إننا لازم نغربل موضوعات الكتاب المقدس، وأي موضوع ما يناسبش عصرنا نحذفه علشان ما حدش يتهمنا بالرجعية، وإننا بنؤمن بكل حرف في كتاب اتكتب من أيام ما كانت الناس بتسافر بالجمال وأكبر حلمهم يسكنوا في خيام.
0: سامع يا بولا؟
2: يا ابن الكتاب المقدس هو أنفاس الله، مش من اللائق أبدا إنه يحاول أي إنسان مهما كان إنه ينتقد الكتاب المقدس.
3: إزاي يعني يا بون؟
2: كتابنا المقدس يا ابني مكتوب وحي من الروح القدس، وحاشا إننا نقول إن كلام روح الله كلام رجعي، لأن يا ابني الله أمس واليوم وإلى الأبد ولن يتغير. يا ابني مهما وصلنا من علم فهنبقى زي نقطة في محيط علم الله.
3: طب وآية أجنحة النصوص؟ إزاي يعني إن إحنا محمولون على أجنحة النصوص؟
2: مش عيب يا ابني باسمك تكلة وما تصدقش الآية دي بالذات.
3: طب وإيه علاقة تكلة بأجنحة النصوص؟
2: هحكي لك يا ابني. في حوالي القرن السابع الميلادي عاشت في إثيوبيا أسرة سعيدة مسيحية من كل قلبها، الزكاهن محب لخدمة السيد المسيح اسمه سجاز آب ومعناه عطية الآب، والزوجة سرية جدا وجميلة اسمها سارة، كانت دايما محبة للفقراء والمساكين، وكان شفيع الأسرة الملاك ميخائيل. عشان كده كانت الأسرة بتعمل عيد كل يوم 12 من الشهر القبطي وتدعو كل الفقراء لوليمة الملاك ميخائيل.
4: شاهيلي شوية، عيد الملاك قرب، وانتي عارفة ان ستنا سارة بتحب تطمن على الأكل بنفسها قبل الميعاد.
5: مين يصدق ان الأكل ده كله للفقراء؟ ده انا لحد دلوقتي ذبحه اكتر من 50 بطة، ده غير الحمام والفراخ والرز والخضار. ده لو الملك حب يعمل وليمه لكبار الحبشه كلها مش هيعمل اكتر من كده.
6: انتوا عمالين تتكلموا وسايبين الاكل يتحرق.
4: ما تخافيش يا ستي ساره، كل حاجه هتكون جاهزه قبل الميعاد زي كل مره.
5: انتي مش شايفه يا ستي ان الاكل ده كتير شويه؟
6: ما فيش حاجه تكتر على الرب يسوع واخواته، ولا انت ناسية انه قال لنا كل ما نفعله باخواته الاصاغر فبيه قد فعلنا.
5: عندك حق يا ست.
6: ها يلا خلوا عينيكوا على الاكل لا يتحرق ويضيع كل تعبنا.
4: ما تخافيش يا ستي،
6: ربنا يعوض تعبكم. ها عن اذنكم.
5: اتفضل يا ستي. رقيقة قوي، انا عمري ما شفت حد في جمالها ورقتها، ربنا يحافظ عليها يا رب.
4: ولا سيدي أبونا سجاز إيب ما يتخيرش عنها، بصراحة هما الاتنين عاملين زي الملايكة.
5: انت عارفة ان الفقراء سموا ستي سارة أجزهارية؟
4: مختارة الله فعلا، هي تستحق اللقب ده، ربنا يحافظ عليها وينولها اللي في بالها.
6: رب يسوع المسيح، انت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت عون الذين في الشدائد والضيقات، رجاء الخليقة كلها، فرح الحزانة والمتعبين. اسمعني يا إلهي، اسمعني وارزقني بولد يرضي صلاحك، وإن كان لا يرضيك فاغلق أحشائي. لك ينبغي المجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.
2: سارة، سارة،
6: اسم الصليب، اسم الصليب، الصوت ده جاي منين؟ ده أنا لوحدي في الكنيسة.
2: إيه؟ أنت ما زهقتيش من طلبك ده؟ كم سنة لحد دلوقتي كل ليلة تيجي الكنيسة تطلب بدموع إن الله يرزقك بولد وما فيش فايدة؟ مش معنى أنت بالذات عاقر، مع انك ما بتبخليش باي حاجة على الله، صلاة وبتصلي، صوم وبتصومي. انا لو منك ابطل صلاة عن موضوع الخلفة ده، مش لازم كل ليلة تفكري نفسك انك عاقر، حرام عليك نفسك، ارحمي قلبك من الحسرة دي بقى.
7: مالك بس يا زوجة الحبيبة؟ قاعدة بتبكي ليه؟ في حد ضايقك من خدم؟
6: أبدا يا أبونا.
7: أمال بتبكي ليه؟
6: كل ما بصلي عشان ربنا يرزقنا بنسل أسمع صوت جوايا يغم قلبي ويفكرني بعجزي ويقوم

0: في غريزة الأمومة فأعيط على حالي.
1: يا زوجتي الحبيبة، الرب غير مجرب بالشروط، ولتكن ما شئت. مين عارف، مش يمكن يطلع الابن الشرير ويكون سبب تعاستنا وشقائنا زي أولاد علي الكاهن في العهد القديم ولا أولاد صمويل النبي.
0: ويمكن يفرح قلبنا بابن قديس يملى البيت علينا ببخور الصلوات زي يوحنا المعمدان.
1: يبقى احنا نصلي ولتكن مشيئة الرب، فما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
0: كلامك ريح قلبي يا أبونا.
2: طلبت سارة من أبونا سجاز آب إنه يوزع أمواله على الفقراء والمساكين، وصلى سجاز آب وزوجته سارة ووزعوا كل أموالهم على المحتاجين والفقراء، وحرروا عبيدهم كمان، وباقي الأموال ودوها للكنيسة بدون ما حد يشعر. عارف ليه يا ابني؟ عشان يفرحوا قلب الله بعطية الخفاء.
3: أشكركم باسم الآلهة المقدسة.
4: على رأي المصريين، أسمع كلامك صدقك، أشوف أمورك أستعجب.
5: ليه بتقول كده؟
4: اللي يسمع الملك متملي وكلامه عن الرخاء والخير لا يمكن يصدق إنه قرر عودة زمن عبادة الأصنام. مش بس كده، ده كلام بيني وبينك، ما في ست جميلة في البلد إلا لو كانت من نصيبه ليلة.
5: ده عينه زيها بقى.
3: والآن لنفرح، والفرح يعني الشرب، فلنشرب خمر الاحتفال، وليبدأ الاحتفال على بركة الآلهة.
6: مبروك عليك العرش يا صاحب الجلالة، ومبروك علينا ملكك.
3: انت مين؟ انا اول مرة اشوفك في القصر.
6: خدامك يا مولاي، وفي اي وقت او مكان تطلبني هكون تحت امرك. المهم تسمع نصيحتي ليك.
3: نصيحة؟ انا بقى مش بحب النصايح.
6: بس نصايحي مش اي نصايح يا صاحب الجلالة. علشان تحكم الحبشة بايد من حديد لازم تجبر الكل على طاعتك، وخصوصا الجماعة دول اتباع المصلوب، بقى من الصعب السيطرة عليه.
3: مفيش صعب قدام الملك متملي، وبكرة حوريك هعمل ايه فيهم وازاي حقفل كنايسهم واحرقها كمان. وأي حد ما يعبدش آلهة المقدسة هعذبه لغاية ما يتمنى الموت ألف مرة.
6: صح يا مولاي، عشان كده تستاهل مني مكافأة كبيرة.
3: منك أنت مكافأة؟ مكافأة إيه؟
6: في أرض طلانس في كاهن اسمه سجاز آب عايش مع زوجته. يا مولاي، جميلة الجميلات سارة.
3: بتقول جميلة الجميلات؟
6: لو عايز نصيحتي اتخلص من الكاهن ده وخد زوجته خدامة ليك، وصدقني لما هتشوفها هتشكرني على الهدية الجميلة دي.
3: انت متأكد ان زوجت الكاهن دي
6: اجمل الجميلات؟
3: على العموم هنشوف. يا ما قلت ليش انت اسمك ايه؟

0: اصحوا يا اهل البلد، الجنود الملك جايين على بلدنا، انقذوا حياتكم ونفسكم. الجنود بيرهبوا البيوت ويقتلوا الرجاله ويقتلوا الستات والاطفال. اهربوا قبل ما تموتوا.
1: اي حد هيحاول الهرب هيكون مصيره الموت. اي حد يقف قدامكم ويحاول يمنعكم الحلول، دي اوامر ملكيه.
2: بسم الله. يا ترى مين اللي بيخبط في ساعه زي دي؟
3: انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل في البلد.
2: لما اقوم اشوف مين.
0: الحق الحق يا ابونا، اهرب انت وزوجتك.
2: نهرب ليه يا ابني؟
0: جنود الملك بيحرقوا البيوت وبياخدوا الستات رهايد، ولا سمعتهم بيدوروا عليكم.
2: بسم الصليب، لازم اروح اشوف اللي بيحصل ده.
0: مفيش وقت، اهرب اهرب يا ابونا.

0: اهرب انا سامع اصوات الجنود جايين على هنا. اهرب.
1: في ايه يا ابويا؟
2: الجنود مالين البلد وبيحرقوها. لازم تهربي قبل ما ياخدوكي اسيره زي بقيه الستات.
1: لا انا لا يمكن اسيبك لوحدك.
2: مفيش وقت للكلام. يلا يا ساره اهربي بحياتك. يلا عشان خاطري والملاك ميخائيل يحرسك. يا يسوع يا يسوع انقذني انا وزوجتي. الظاهر ان انا وصلت لطريق مسدود. مفيش غير ان ارمي نفسي في البحيره. احميني يا رب، انقذني من ساعه الشده والموت. اعني يا اله الملاك ميخائيل.
3: ايه ده؟ هو راح فين؟
4: عينه رمى نفسه في الميه.
3: مش ممكن، لازم نقبض عليه والا الملك هيطير راسنا بدال.
4: يعني هو هيفضل طول عمره تحت الميه؟ اكيد هيقب دلوقتي.
2: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي، لانك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، فقلت قد طردت من امام عينيك، ولكني اعود انظر الى هيكل قدسك.
5: قد سمع الله صراخك، ونجاتك هي من اجل الطفل الذي سيخرج منك. هذا يكون عظيما في ملكوت السماوات.
6: ايه الجمال ده كله؟ كنت مستخبيه عني فين يا قمر؟ ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ انت خايفه؟ لا ما تخافيش مني، انا ما بخربش، انا بقدر الجمال والجميلات قوي. ها تحبي اصب بين الكاس؟ خدي خدي من ايدي، اكيد انت تعبتي من المشوار.
1: انا ما بشربش الخمر.
6: ما بتشربيش؟ طيب معلش اشرب انا بقى، اشرب انا بصحتك. اوعى يكون حد من العساكر ضايقك. وحق الالهه اطير لك رقابيهم كلهم. تجلي تفاحه يا تفاحه.
1: ارجوك يا مولاي، ارجوك اعفي عني ورجعني لزوجي، اكيد مشغول علي.
6: مشغول عليكي؟ زوجك السمك زمانه مصمصه. مصمصه ما سابلهوش وقت للانشغال عليك يا جميلة.
1: السمك؟
6: ايوه السمك. جوزك الكاهن دلوقتي في معدة السمك، والحي يبقى ابن الميت. ايه رأيك تيجي نتجوز؟
1: ايه اتجوزك؟
6: وهعملك حتة احتفال البلاد كلها هتتكلم عنه سنين طويلة، وهقعدك جنبي على العرش. ايه رأيك؟ اظن بقى دلع اكتر من كده مفيش.
2: ربي وإلهي يسوع المسيح، في ايدك يا رب بعهد زوجتي سارة ذلك الإناء الطاهر. لا تسمح يا إلهي أن يصيبها أذى من الملك متملي. تستطيع ببرك يا رب أن تنقذ وأن تخلص الملتجئين إليك.
7: شعر أبونا سجاز آب بإيد الله بتطمن قلبه، وشعر بنور الآية كمان اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لحد يا ابني اليوم 22 من شهر برمات كان ابونا سجاز قاعد بيعمل قداس وبيقدم القربان باسم زوجته ساره، وهو بيطوف بالبخور جوه الكنيسه وبيحط الصليب المقدس على رؤوس الموجودين، شاف بين المصلين ست لابسه ملابس زي ما تكون كده ملابس ملوك مطعمه بالذهب والفضه، وكانت مخبيه وشها برقع من الذهب، وكانت الست دي خاشعه في صلاتها. ففكر في نفسه، مين تكون الست دي؟ وبعد ما كمل القداس وابتدى الشعب ينصرف من الكنيسة، نادى عليها وقال لها
8: قال لها ايه يا ابونا؟
2: مولاتي ممكن اسألك سؤال؟
9: انت بتكلمني انا يا ابونا؟
2: ايوه.
9: نعم.
2: حضرتك من انهي بلد؟ يا ترى ايه سبب مجيئك لبلدنا؟
9: انا جاية مخصوص علشانك، مش انت برضو ابونا سجاز اب؟
2: ايوه.
9: انا سمعت كتير عنك وعرفت ان زوجتك اتثابت مع كتير من اهل البلد وراحت قصر الملك، فجيت علشان اكون ليك زوجة.
2: زوجة؟ باسم الصليب، ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا بنتي؟ هو الكاهن بيتجوز تاني؟ لا يا بنتي، زوجتي محفوظة بيد ربنا، وانا واثق انه هيرجعها لي بالسلامة.
9: انا كنت واثقة من ربك.
2: باسم الصليب، الصوت ده مش غريب عليا. الضحكة دي بتفكرني ب... لا لا لا لا، مستحيل تكون.
9: ايه هو المستحيل يا ابونا؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
2: ارجوك يا مولاتي، ممكن تشيل البرقع ده من على وشك؟
9: طلبك غريب يا ابونا، لكن على العموم انا حاسمع كلامك. وادي البرقع.
2: بسم الصليب،
9: انا سارة يا ابونا، انا زوجتك سارة.
2: مجد ليك يا رب المجد. انا كنت واثق ان ربنا هيرجعك ليا بالسلامة. اشكرك يا رب، اشكر عنايتك لشعبك، اشكرك. بس قولي لي يا زوجتي، ازاي الملك افرج عنك؟
9: مش هتصدق يا ابونا اللي حصل، لا يمكن انه يتصدق.
2: طب ايه اللي حصل؟
9: هحكي لك.
6: انا مش مصدق نفسي اننا اخيرا رح نتجوز. انا في حلم ولا في علم؟ انا حطير من الفرحة. ايه مالك ساكتة ليه؟ اوعي تكوني مش فرحانة. دي اي واحدة تتمنى ان هي تبقى مكانك.
9: اي واحدة، لكن مش انا يا مولاي. ما تنساش ان زوجي لسه ميت من فترة بسيطة.
6: انا زوجك؟ انت من النهاردة ملكتي، يا ملكتي انت، انا، وما فيش حد هيتمتع بجمالك غيرك. علشان كده امرت ان هم يغطوا وشك الجميل ده ببرقع من الذهب، علشان ما حدش يجرؤ ان هو يبص لجمالك.
10: كبار المملكة جايين يهنوك يا مولاي.
6: واجب برضو. بعد اذنك يا مولاتي.
9: اتفضل يا مولاي.
6: انا مش هغيب، دي كلها ثواني وراجع لك يا جميلة الجميلات انت.
9: يا رب يسوع المحب للخطاة، لماذا تأخذني بجهلي؟ انقذني من ايدي هؤلاء الاشرار. يا رب، انا كنت اريد طفلا مقدسا طاهرا، فلا تسمح ان اتدنس من هذا الشرير. يا رب، يا من أنقذت الفتية الثلاثة من أتون النار ودانيال من جب الأسود، ساعدني يا رب، وانت شلني بشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند السماوات، لأنك الرب المرهوب على كل الآلهة.
6: مولاتي سرحانة في ايه؟ اكيد كنت بتفكري فيا، مش كده؟ على العموم انا مش هقوم من جنبك خالص، هفضل معاكي على طول. هما مالهم سكتوا ليه؟ فين الراقصات؟ يا راقصات! ايوه كده. اما انا بحضر لك حته فقره، انما ايه، جنان.
9: خلصني يا رب، خلصني، نجيني يا ملاك ميخائيل.
6: ايه اللي بيحصل ده؟ لا حد بقى يفهمني ايه

0: نور الشديد ده مين اللي بيقتل فوق راسه ده؟
1: السلام لك يا عبدة الله، صراخك قد صعد إلى الرب القدوس، أرسلني لأنقذك من يد هذا الملك الشرير وأعيدك من أجل ابنك الذي سيعطيك الرب إياه وهو سيكون عظيما.
0: لا أنا أكيد بحلم. الله، أنت فين؟ أنت فين يا اللي اسمك إيه؟ إيه ده؟ حد يرصني صحيني من الكابوس ده؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنت اللي أنا مش عارف اسمك إيه؟ أنت فين؟ أنت طرت معاه؟ طيب طيروني معاك، طيروني معاكم. أنا عايز أطير. إيه ده؟ عايز أطير، كلنا نطير سوا. انت رحت فين؟
2: وفي يوم 24 كياك ولدت سارة طفل جميل وسموه فرح صهيون، اللي معناه فرح الكنيسة. وفي اليوم الثالث من ميلاده حصلت حاجة غريبة قوي. رفع الطفل ايده للسماء وانفتح لسانه وقال:
3: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين.
4: تلات ايام ويتكلم؟ دي حاجه صعبه قوي انها تتصدق.
5: ما هو مفيش حاجه صعبه على ربنا وقدسيه.
2: وبعد 40 يوم اتعمد قدسنا باسم الثالوث القدوس، ولما كبر القديس وبقى عنده 7 سنين علمه ابونا سجاس اب قراية المزامير وحفظ الكتاب المقدس، وكان بيربيه على الأصوام والصلوات والسهر الروحي وعمل المطانيات والصبر والمحبة.
5: نعم يا والدي، قدسك بتنادي عليا؟
6: أيوة يا فرح يا ابني، أنا عاوزك تيجي معايا دلوقتي ناخد بركة سيدنا أسقف أثيوبيا الجديد الأنبا كيرولوس.
5: دلوقتي يعني؟
6: إيه وراك حاجة؟
5: يعني قدسك عارف اني بحب اخرج مع اصحابي لصيد الوحوش في الغابه، لكن طبعا زياره الانبا كيرولوس اهم من الصيد.
6: ربنا يباركك يا ابني، انت عارف اني كبرت في السن وببقى محتاج حد اتعكز عليه، وانت العكاز اللي انا عم بيه الرب عليا يا فرح.
5: ربنا يديك الصحه يا ولدي.
6: يلا بينا بقى عشان ما نتاخرش على سيدنا. نقبل اياديك يا سيدنا.
7: اهلا يا ابونا سجاس اب، انا سمعت عنك كتير من سيدنا البابا الانبا بنيامين، وسمعت عن بركتك وبركه خدمتك اللي ماليه الحبشه كلها.
6: بركتنا يا سيدنا دي بركه الرب اللي بتغني ولا يزيد معها تعبا. يا سيدنا احب اقدم لك ابني فرح الكنيسه.
5: الحبشه نورت يا سيدنا.
7: انت بقى فرح الكنيسه فعلا اسم على مسمى. انا امبارح بالليل شفت الملاك ميخائيل في حلم وقال لي انك ابن مبارك وعظيم قدام الرب، وطلب مني اني ارسمك شماس.
5: انا ما استحقش بركه الشموسيه يا سيد.
7: بكره ان شاء رب المجد في القداس هرسمك شماس، وانا بتنبأ لك بمستقبل عظيم، وانك هتكون محبوب من الله والملائكه والناس، وملاك الرب هيرافقك بسيف من نار، ونعمه الرب هتحل عليك طول ايام حياتك.
5: استريح هنا يا والدي، تحب اجيب لك لقمه تاكلها؟
6: الاكل قرب يخلص يا ابني، كل انت.
5: المهم نلاقي مكان نبيت فيه لان الليل قرب يدخل علينا، وخطر ان احنا نمشي في الصحراء بالليل كده، اخاف يطلع علينا ديب ولا وحش.
6: وفيها ايه؟ انت مش على طول بتصطاد وحوش انت واصحابك؟ يلا ورينا همتك يا بطل.
5: انا شايف قريه بعيده اهي على مرمى البصر.
6: دي تقريبا قريه انجر.
5: نشكر ربنا احنا ممكن ندخلها قبل ما الليل يلين. اتسند عليا يا والدي. ادينا يا والدي وصلنا لمدخل القريه، تعال نروح نستاذن اي واحد يبيتنا عنده الليله دي. مساء الخير.
8: اهلا، باين عليكم اغراب. انتوا مين وايه اللي جابكم من السكه دي؟
5: احنا كل بنزور سيدنا

0: الأنبا كرولوس وراجعين على بلدنا.
1: سيدكم كرولوس، حلوة سيدكم دي قوي، تشرفنا. أي خدمة؟
2: احنا بس عاوزين نقضي الليل في أي حتة، من الفجر هنكمل رحلتنا.
3: وحد قال لكم ان عندنا ملجأ يلم الأغراب؟
0: الليل بس، والدي تعب بالطريق ولازم يستريح.
1: لازم؟ حلوة لازم دي قوي. وهات بيته فيه؟
0: يعني لو حد يستضيفنا الليل ده بس يبقى كتر خيره.
3: لا خير ولا شر، انت مجنون يا ابني؟ انت عايزنا ندخل اغراب بيوتنا؟ احنا ما نعرفكوش، مش يمكن تكونوا قطعين طرق
1: ولا عينيكوا زايغه تدخلوا بيوتنا وسط بناتنا تعملوا لنا مصيبه؟
2: يا ابني انا كاهن وده ابني، يعني بناتكم بناتي.
3: الا بناتكم دي كمان يا راجل، عيب.
1: الظاهر ان الشمس لحست دماغكم. بسيطه، هي ديتها علقه ترجع لكم دماغكم تاني. خد يا ابو البنات.
3: وانت كمان خد يا صغير. خد
0: يا ملك مخيل، انقذنا يا ملك الرب.
1: ما فيش حد هينقذك من ايدينا. خد
3: انت كمان، خد انت يا صغير، انت خد. خد
0: يا ملك مخيل، انقذنا يا ملك الرب.
1: ما فيش حد هينقذك من ايدينا. خد عينيا، العصافة عينيا.
3: ايه اللي حصل لك؟
1: اعملوا حاجة.
3: يا وش النحس، انت وهو، انتوا السبب. مجيتكم كانت شؤم علينا، طلعتونا من عين مصيبة.
0: هات شوية مية من فضلك.
1: هو ده وقته، يلا بعيد عننا بقى اللي حصل لنا من تحت راسك انت وابوك.
2: اسمع الكلام يا ابني وانت مش هتندم.
1: اديهم شوية مية لما تشوف اخرتها. عينيا،
3: وهات المية، خد المية اهي.
0: بارك يا ابونا.
2: بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
1: يعني انا عليا مفقوع وانتوا واقفين تصلوا؟
2: القدس
0: الرب قادر انه يشفيك. رش عليه المية يا ابونا.
3: يرش مين؟ انا اللي يرش صاحبي بالمية ارشه بالدم؟
0: باذن المسيح هيشفى. اتفضل يا ابونا.
2: بركة ام النور مريم ورئيس الملائكة ميخائيل وكل مصاف القديسين، اشفيه يا يسوع، اشفيه يا يسوع.
1: كفاية غرقتني يا عزيز انت. عينيا بتحرق، عينيا، انا حاسس بالنار بتحرق عينيا. انت عايزين تموتوني.
3: دول باين لهم سحروا لك بالمية دي.
0: المية دي هتبطل قوات الشيطان والسحر.
3: يا ابني اسكت انت، انا ما بفهمش نص كلامك.
1: عينيا. ايه ده عينيا رجعت سليمة، عينيا رجعت سليمة. أنا شايفكم. أيوه أنا شايفكم كلكم.
3: أنت متأكد إنك شايف؟ وريني كده. طب دول كام؟
1: بقول لك شايف، الناس دول بركة كبيرة، إحنا بهدمناهم وهم شافوني. مش عارف أقول لكم إيه، أي اعتذار مش هينفع. أرجوكم سامحوني.
2: ربنا يسامحك.
1: أرجوكم تيجوا تقضوا الليلة دي عندي. أنا مراتي مريضة وابني مشلول، لكني واثق إنكم تقدروا تشفوهم بصلواتكم.
2: الرب يعطيك حسب إيمانك.
4: باسم آب وولد ومنفس قدوس أهاد أملاك، آمين
5: آمين. ها قلت إيه يا فرح؟
4: يا أمي يعز علي أرفض لك طلب، لكن أنا ندرت نفسي للمسيح، إزاي عايزاني أكسر الندر ده؟
5: يا ابني ده أنت اللي طلعنا بيك من الدنيا، عايز تحرمنا من فرحة إننا نشوفك عريس وبعد كده نشيل عيالك. ما تكسرش قلبنا يا ابني.
4: أنتوا كده بتكسروا قلبي يا أمي وعهدي مع المسيح.
5: الكتاب المقدس أوصل أبناء بطاعة الأباء
4: في الرب يا أمي، في الرب نطيعهم في الرب.
5: وهو أنا بطلب منك حاجة تغضب ربنا؟ أنا بطلب منك بناء أسرة مسيحية، يعني كنيسة صغيرة الروح القدس يرفرف على منارتها زي ما السيد المسيح رأس الكنيسة.
4: بس يا أمي
5: ما فيش بس لو بتحبني صحيح اسمع الكلام، وابن الطاعة تحل عليه البركة.
4: خلاص يا أمي، اللي فيه الخير يقدمه ربنا، عن إذنك بقى.
5: رايح فين يا ابني؟
4: رايح أصطاد يا أمي، ما أنت عارفة أن أنا بحب الصيد.
2: وافق؟
5: واضح انه مش مبسوط يا ابونا.
2: وراح على فين؟
5: طلع الغابة يصطاد.
2: ربنا يحميه من الوحوش، الملاك ميخائيل يحرسه.
6: ولما أجبر القديس على السواك، والدته اختارت له واحدة من بنات العظماء في المدينة. كشف لعروسته رغبته في حياة البتولية

0: ازيك يا فرح الكنيسة يا ابني؟
1: خير، أنا جاي أبلغ نيافتك يا سيدنا إن أهل بلد الشوة غيروا سنة الناموس.
0: غيروا سنة الناموس؟ إزاي؟
1: يا سيدنا، الناس دول بيعمدوا الأطفال من غير ختان وبعدين يختنوهم بعد العماد.
0: والحل إيه معاهم يا فرح الكنيسة؟
1: أنا شايف إن نيافتك تبعت لهم كاهن يفهمهم طقوس الكنيسة ويوضح ليهم غلطهم بختان الأطفال بعد العماد.
0: أنا شايف إن عندك غيرة إيليا المقدسة.
1: مش بس كده يا سيدنا، ده أنا سمعت إن كتير من أهل البلد سابوا المسيح وراحوا لبعض العبادات الوثنية، عشان كده لازم نتحرك بسرعة ونرد الخراف الضالة لحضن المسيح المخلص.
0: لتكن مشيئة الرب.
1: في إيه يا سيدنا؟ خير؟ في حاجة؟ انت بتبصلي كده ليه يا سيدنا؟
0: الروح القدس اختارك لخدمة الكهنوت.
1: انا يا سيدنا؟
0: انت هتبقى رسول للمسيح ولك سلطان الحل والربط.
2: يا ملك هذه الذبيحة الطائر الى العلو بهذه التسبحة اذكرنا امام الرب ليغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.
1: افتحي بقك يا أمي، افتحي بس. معلش، على مهلك على مهلك. جسد ودم يسوع المسيح إلهنا هذا هو بالحقيقة. آمين
3: آمين.
1: اشربي على مهلك، اشربي اشربي شوية المية دي.
3: أنا تعبتك معايا يا أبونا فرح الكنيسة.
1: يا أمي ما فيش تعب، المهم إنك تقومي بالسلامة.
3: خلاص يا ابني، المسيح بيطلب وداعته وأنا بشكره إنه مد في عمري لحد ما شفتك كاهن بتشيل بإيديك الأسرار المقدسة وترعى رعية المسيح بصبر واحتمال.
1: دي بركة تربيتك الصالحة انت وأبويا، انتوا اللي رضعتوني محبة السيد المسيح من صغر. على مهلك.
3: امبارح جالي الملاك ميخائيل وابتسم وقال لي إن الرؤية اللي شفتها قبل ما تتولد اتحققت، أصل كنت شفت عمود نور طالع من بيتنا لحد السحاب وطيور كتيرة طايرة حواليا، طيور لونها أبيض وأسمر وأحمر، وانت عمود النور يا فرح الكنيسة.
1: أنا؟
3: والطيور الملونة هي أولاد خدمتك اللي حيتولدوا على إيدك بالروح القدس.
1: أرجوكي أرجوكي يا أم استريحي استريحي، الكلام بيتعبك.
3: دلوقتي هستريح يا حبيبي، هستريح واللسان هيسكت عن الكلام والروح هتصعد بفرح العرس السماوي. يسوع جه يا فرح، هو يسوع هو ومع أمنا العذراء وحبيبي الملاك ميخائيل كلهم بيشاوروني. أنا جاية معاك، يلا يلا نطلع فوق. تعال يا ملاكي شيلني على جناحك زي ما شلتني وانقذتني من الملك الشرير. انا جاي معاك جاي معاك. سلام يا فرح.

0: مالك يا بونا فرح؟ أول مرة أشوفك بالحالة دي. ياه، وإيدك كمان بتترعش ويا ماسكة السهم، كمان مش قادر تصطاد يا بونا.
1: ما أنت عارف يا صديقي، صورة أمي من يوم ما ماتت مش عايزة تفارق خيالي، وكمان أبويا ما استحملش فراقها وحصلها بعد 4 أيام.
0: أقولك إيه بس يا بونا، أنا عارف الفراق صعب، لكن يا بونا ما تنساش، ده إحنا اللي بنتعزى منه، هما دلوقتي متنعمين في حضن يسوع بنعيم الأبدي. ها يلا بقى وريني همتك، شايف الوحش اللي هناك ده؟ عايز رمحك ينغرس بنص رقبته بالظبط.
1: طيب انا دلوقتي حواليه، بس اسكت خالص، ما تعملش صوت، خليك مستخبي هنا. لا لا تعال هنا، استنى استنى لما يطلع، بس اطلع بقى، تعال. ايوه اطلع من ورا الشجره وانا حواليك، هشد السهم بتاعي واغرسه في نص رقبته.
0: باسم الصليب، باسم الثالوث المقدس، باسم الصليب، ايه النور ده؟ ايه النور العظيم ده؟
2: السلام لك، انا ميخائيل رئيس ملائكة الرب، ولم افترق عنك، انا الذي اخرجت والدك من الماء من اجلك، حافظت على والدتك وردتها من السبي، ومن الآن لن يكون عملك صيد الوحوش لأنك صرت كاهنا، من الآن تكون صيادا للناس وتردهم إلى عبادة الله خالقني، أقد أعطاك الرب سلطانا عظيما.
0: أنا خادم الرب، ليكن لي كقولك. باسم الصليب، باسم الصليب، باسم الآب وولد ومنفس قدوس، أهادوا أملاك. أمين. مين اللي ظهر لي دلوقت؟ مين؟ وليه وجه زي الشمس وشعره زي التلج؟
3: السلام لك، من الآن لا يكون اسمك فرح الكنيسة، لكن تكلى هيمنوت، ومعناه سند الإيمان.
0: من أنت يا سيد؟
3: أنا هو مخلص العالم يا حبيبي تكلى هيمنوت، وأنا كائن معك كل أيام حياتك.
0: مبارك اسمك القدوس يا سيدي يسوع، لأنك أنعمت علي أنا عبدك الخاطئ بهذه النعمة، وأنا لا أستحقها. مبارك اسمك القدوس.
4: سمعت آخر الأخبار يا كبير؟
5: قول اللي عندك من غير مقدمات.
4: الراجل ده اللي اسمه تاكلة هيمنوت،
5: إيش معنى؟
4: أبداً، عمال يحاربنا في أكل عيشنا.
5: إزاي؟
4: كسر الشجرة اللي في كاتانا ودخل أهلها كلها المسيحية، وكمان بنالهم كنيسة يصلوا فيها.
5: والأمير درع راح فين؟ إيه نايم على ودانه؟ إزاي يسمح له بكسر الشجرة؟ دي الشجرة اللي بتأكله الشاد هو ورجالته من كتر الفلوس اللي بتترمي تحتيها.
4: مش قلتلك يا كبير انه بيحاربنا في اكل عيشنا؟ واخر الاخبار اللي وصلتني ان الامير درع نفسه بقى مسيحي.
5: انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟
4: زي ما انا متأكد انه واقف قدامك يا كبير. والغريب يا كبير ان اهل البلد وهم بيقطعوا الشجرة دخلت خشبة في عين الامير درع، فشفاه تاكله وعمده وخلاه بقى مسيحي يا كبير. مش بس كده، ده كمان ولاده ومراته كلهم اتعمدوا يا كبير.
5: الراجل ده فعلا خطر، ولازم نتخلص منه قبل ما يجي البلد هنا ويحاربنا احنا كمان.
6: الحق يا كبير.
5: في ايه؟ مال وشك مخطوف كده ليه؟ كأن عفاريت الدنيا بتجري وراه.
6: تاكله هيمنوت
5: ماله؟
6: خرج من بريتي كيس بعد ما طرد الشياطين منه وعمد اهل البرية، وجاي على هنا في الجبل.
5: يبقى جه لموته، حضروا له الكفن وانا هوريكم الكبير هيعمل فيه ايه.
6: امر
1: انا تاكله هيمنوت خادم المسيح، وانت مين؟
5: ايه ما سمعتش عني؟
4: اعذره يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك.
1: ومالك قاعد على كرسي أفخم من عرش الملك متملي، ولبسك كله من دهب؟
5: ده قهر بقى ده ولا ايه؟
1: أبدا، المجد والعظمة لله وحده، أما إحنا كلنا تراب وإليه نعود. والتراب ما بيفرقش بين الغني والفقير، ما بيفرقش بين الملك والعبد. قوم قوم، ما تسرقش مجد الله وبهائه.
6: اللي حصلت تقول على الكبير سارق؟
5: علموه الأدب عشان يعرف يكلمني كويس.
4: أمرك يا كبير، علموه الأدب يا صحر الجبل بليه.
6: احنا خلصنا لك عليه يا كبير، حصلنا لك ضلوع.
5: ارموه من فوق الجبل لغاية ما تيجي النصور وتنهش لحمه. اخيرا خلصنا من الكابوس اللي اسمه تاكلة.
2: لتفضح شر إبليس وأعوانه. قم يا عبد يسوع المسيح.
1: أشكرك يا رب يا يسوع المسيح لأنك تحننت علي وهونتني من رقاب الموت.
5: خد حتة اللحمة دي، أنت تستاهلها لأنك ضربت بزلة.
6: وانا اللي كسرت ضلوع يا كبير.
5: وخد انت الورك ده هدية ليك.
6: الورك بحاله ليا ده كريم قوي قوي يا كبير.
5: كون انت ساكت، الورك يقف في زورك.
1: مش قلت لك قوم من كرسيك وقدم مجد ربنا وما تسرقش مجد الله وبهائه؟
4: زيك هنا.
5: مصحيح مصحيح، انت مين؟ احنا رميناك بنفسنا من الجبل. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟
1: الشيطان ده يبقى الملك بتاعك وإله، اما انا بقوة ربي ادوس الحياة والعقارب وكل قوات الشيطان. افتح قلبك علشان تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح له المجد.
7: انت بقى تكلة هيمانوت اللي الحبشة كلها بتتكلم عنك.
1: تكلة هيمانوت، عبد ربي وإلهي يسوع المسيح يا مولاي الأمير.
7: ممكن أعرف بأنهي سلطان هدمت كل مذابح الآلهة وكسرت تماثيل الآلهة في أرض الداموت؟
1: السيد المسيح أعطانا السلطان عشان نحارب كل قوات العدو، وأنا بعمل كل ده بأمر إلهي رب السماء والأرض.
8: الحق يا مولاي الأمير.
7: في إيه يا جناب الأمير؟ أنت إزاي تدخلي عليا من غير استئذان؟
8: أسفة يا مولاي، لكن أنا دورت على طبيب القصر وما لقيتوش، فقلت أجي لك تشوف لي حل.
7: حل الإيه يا جناب الأميرة؟
8: ابننا يا مولاي، ابننا فجأة قعد يصرخ من القلب، وقع على الأرض لا بيتحرك ولا بينطق. أرجوك اتصرف، ابننا هيضيع مننا وأنا مش لاقي الطبيب.
1: بعد إذنك يا مولاي الأمير، لو تكرمت يا مولاتي ممكن تجيب الولد هنا.
7: وانت عايز ابني في ايه بقى يا تكلة؟
8: سيدي تكلة هيمانوت، انا سمعت عنك كتير وعرفت انك شفيت عين الأمير درع في أرض كتانة. لو تكرمت صلي لإلهك عشان يشفي ابني.
1: عشان كده انا طلبت منك تجيبيه هنا
8: حالا. أمر الحرس يجيبوا الولد يا حراس.
7: انت لو شفيت ابني انا هآمن بإلهك.
1: أنا ما بشفيش حد يا مولاي الأمير، الشفاء والمرض في إيد إلهي. أنا كل اللي بعمله إني بطلب منه إنه يمنح عبيده الشفاء.
8: دخلوا الولد قدام تكلة هيمانوت.
1: هاتوه هنا، بس حطوه، ابعدوا انتوا بقى، عاوز كوباية مية.
8: هاتوا له كوباية مية. أرجوك أعمل حاجة، ابني زي ما أنت شايف لا بينطق ولا بيتحرك.
1: دلوقتي تشوفوا مجد الله.
9: كوباية المية يا مولاي.
7: اتفضل المية اهي.
1: أشكرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطل قوات المضاد المقاتل لنا، وينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر.

0: حرم وكل عبادة الأوثان. فلتهرب، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك، فلتهرب من هذا الماء بعلامة صليبك المقدس. باسم الآب وولد ومنفس قدوس أهاد أملاك آمين. باسم ربنا يسوع المسيح، باسم ربنا يسوع المسيح، قم أيها الصبي، قم أيها الصبي.
1: ابعد عني يا تافه منوت، هتفضل تطاردني لحد امتى؟
0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، اخرج ايها الشيطان من هذا الجسد الضعيف، اخرج اخرج.
2: ايه ده؟ امي انا فين؟
3: ابني ابني امنت باله تكلا هيمانوت،
4: اله قوي يا تكلا، ملهوش مثيل بين الالهه.
3: احنا عاوزين نبقى مسيحيين،
5: والمسيح فاتح حضنه مستنيكوا تدخلوا الايمان وتامنوا بيه وتتعمدوا على اسمه القدوس.
4: عمدنا يا تكلا، عمدني انا وزوجتي وابني.
1: ابني الامير قفردون، الامير الشجاع، حاكم مدينة ابنه، يضحك عليه من قسيس نصراني كده كده، يخلعك هدومك الملكية وينزلك في مية في عز البرد عشان يخليك مسيحي. اخص اخص اخص عليك، اخص في بيتك. انا فعلا معرفتش اربيك يا قسيس. انت ازاي تتجرأ وتنصر الامير ابنك؟ انت جاي منين؟ جيت منين؟ جيت من اي بلد يا مفسد؟
5: اسأل ابنك يا مولاي اذا كنت بفسد في البلد ولا بعرفها الاله الحقيقي.
1: ما تتكلمش كتير، من اللي حدفك علينا؟
5: انا بعتني يسوع المسيح ربي والهي ابيد بقوته اصنام بلادك.
1: انت عايز تبيد آلهتي عشان تعمل نفسك انت اله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حراس، انا مش هسمح لك يا حراس.
6: امر مولاي.
1: ارموا القسيس ده في كب الوحوش، ولو الامير ابنك ما رجعش لعقله ارفوه هو كمان. فات يومين، اكيد الوحوش مصمصت جسمهم.
6: الحق يا مولاي، الامير وتكلا خرجوا بسلام من جب الوحوش.
1: ايه انت بتقول؟ ايه ازاي؟ ازاي الوحوش ما مصمصتش عظمهم؟ ليه؟ لحمهم مر ولا كانت نفسهم مسدودة؟
5: لا يا مولاي، الهي بعت ملاكه وسد افواه الوحوش زي ما عمل مع دانيال في العهد القديم.
1: ايه الاصوات دي؟
6: الشعب هاجم مولاي ضد الالهه المقدسه والتف حوالين القصر وعايزين يامنوا بدين تكلا هيمانوت.
1: تكلا موتوهم كلهم، عايز دمهم بحر عظي.
6: امر مولاي.
1: اما انتم حموتكم بايديا دول. هموتكم بإيه؟ هموتكم بإيه؟ بإيه؟ بإيه؟
5: الحياة هي المسيح والموت ربح.
1: ربح ربح، يبقى بقى تموتوا برمح، ربح ورمح يمشوا مع بعض. حلوة، هاتوني رمح علشان بيقولوا إن الموت ربح، ربح ورمح. يا حارس هات لي رمح.
6: الرمح يا مولاي.
1: يا غالي، ايه ده؟ حد يدور لي الرمح بالطريقه دي يا غالي؟ ايدي ايدي، اعملوا حاجه يا اغبياء، شوفوا لي طبيب العصر. الرمح جرح ايديا، الدم نازل منها زي ميه البحر.
5: امن بقوه الهي وانت تشفى يا مولاي.
4: اسمع كلام ابونا تكلا يا والدي علشان تخف.
1: مش هآمن، محدش يقدر يجبرني على إيماني بالمسيحية. وإن كنتم انتوا سحرة فالسحرة أتباعي أخوى منكم وحيشفوني من سحركم. يا حارس
6: أمر مولاي.
1: هات لي أعظم ساحر في البلاد. يومين وانت محنطني جنبك ومفيش فايدة.
7: أنا أول مرة يعصى علي أمر زي كده يا مولاي. يا مولاي الموضوع ده فيه إن
1: إنت يا خايب. الظاهر إن سمعتك دي طلعت على فشوش. مش هينفع لي غير تاكل. هاتولي تاكل. أنا خفيت. إيديا رجعت سليمة. اللي مقدرش السحرة يعملوا في أيام عملتوا أنت في ثواني يا تاكلة.
5: آمن بقوة رب الجنود وانت تشوف كتير من معجزاته.
1: أنا آمنت بإلهك يا تاكلة. آمنت بإلهك يا تاكلة هيمانوت.
5: يبقى تتعمد على اسم السيد المسيح.
1: يا للكسوف. قصدك أنا هدومي وانزل كده في الميه في عز البرد.
5: المعموديه مش مجرد نزول في الميه. المعموديه هي الطريق للملكوت لانها بتجددك يا مولاي.
1: خلاص زي ما انت بتقول كده اتعبد.
5: وحسميك يا مولاي باسم القديم.
1: اسم ايه؟
5: فرح الكنيسه.
8: يا تكلا هيمانوت حبيب سيدي يسوع المسيح، امضي الى ارض امجرا واسكن في ديارها وهوذا انا اكون معك.
9: وبدا قديس تكلا هيمانوت مرحله جديده في حياته. فبعد تجواله بلاد الحبشه ونشر الايمان وسط اهلها، أمر رب المجد بالاهتمام بخلاص نفسه والتفرغ للعبادة في الدير. فبعت له سحابة نورانية تنقله للدير في أمجرة. فوصل القديس الدير في يومين، مع أن المدة يا ابني تستغرق شهور كتيرة. وفي الدير عاش القديس بروح الخدمة والتواضع، وكان بيجد نعمة في عيون الجميع.
10: أبونا تكلا شفى ابني بعد ما دخت بيه على الحكمة ومحدش عارف يشفيه.
11: أبونا تكلا ده قديس وإحنا منستاهلش التراب اللي بيمشي عليه.
12: أول امبارح كنت بزور الدير لقيته ماسك دماغ راجل وحاطط الصليب عليه وماسك في إيده شمعة بيقربها من إيد الراجل، وكل ما يقرب الشمعة ويرشم الصليب على دماغه والراجل بيصرخ بيتمرمخ في التراب زي الخروف المذبوح. وشوية سمعت صوت الشيطان بيقوله هخرج. وفجأة لقيت صليب بالدم مرسوم على صباع رجله الصغير.
11: مش بقول لكم ده قديس ربنا ينفعنا بصلواته.
13: ربي وإلهي يسوع المسيح، أصرخ إليك وأتضرع أن تنجيني من مديح الناس. يا رب ابعدني عن الدير هنا، لأن حاسس إن كل كلمة مديح بتخرج من أفواه الناس حجر بيسد طريق جهادي. وعقب قدام أبديتي أرجوك يا سيدي يسوع المسيح، أمرني إن أبعد عن هنا أو أهرب. يا سيدي يسوع المسيح ساعدني على الهروب عشان أنجو من عذاب الجحيم.
8: قم يا تكلا واذهب إلى دير القديس استفانوس لتنجو من المجد الباطل.
5: يا إخوتي الرهبان، أنا جاي أودعكم عشان ملاك الرب ظهر لي وأمرني إن أسكن مغارة في أسفل الوادي.
14: أرجوك يا أبونا ما تسيبناش.
5: ما أنا لازم أنفذ وصايا الرب ولا ايه يا ابونا؟
14: معاك حق يا ابونا، صلي من اجل ضعفنا.
5: أنا اللي محتاج صلواتكم يا أبائي، صلوا من أجل نفس الضعيفة. سلام الرب يسوع يكون معاكم.
14: بس يا بونا الدير على قمة الجبل، وقدس بتقول إنك هتنزل على مغارة في أسفل الوادي،
15: والجبل شديد الانحدار وما يصلحش للمشي.
5: خلاص اربطوني بحبل ودلوني من فوق الجبل.
14: أيوة كده، معلش يا بونا تكلة، أنا ربطتك جامد.
5: معلش، اربط من هنا كمان، ربنا يعوض تعب محبتك يا بونا باسيليوس.
14: ها جاهزين يا أباء علشان ننزل أبونا تكلة بالحبل؟
16: جاهزين بإذن يسوع.
5: يلا شدوني، يلا
14: يلا. ها شدوا،
16: خد بالك خد بالك،
14: اوعى يفت منه.
16: خد بالك.
14: ايوه كده
5: بالراحه.
14: لا لا بشويش،
16: حاسب حاسب،
14: امسك طرف الحبل من ورايا.
16: على مهلك يا بونا،
5: على مهلك.
14: اهو وصل نص المسافه.
16: خلي بالك خلي بالك،
17: الحي يا بونا بوسيليوس، الحبل اتقطع.
18: يا خبر يا خبر، ابونا تكلم. يلا
17: يا عدرا منور.
9: وقع ابونا تكلم، لكن ازاي يقع القديس واحنا يا ابني محمولون على اجنحة النسور؟ اللي حصل يا ابني مع انبا تكلة هيمنوت هو اكبر دليل على صحة اية اجنحة النسور اللي انت اصلا كنت معترض عليها. اشعيا النبي بيقول في اصحاح 40: واما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور. وهو ده اللي حصل مع انبا تكلة هيمنوت.
14: المجد ليك يا رب، الأنبا تكلة فعلوا 6 جناحات
17: مش مسلمين، ده بيطير بيهم زي نفس كبير في السماء.
14: بركتك يا أنبا تكلة،
17: بركتك يا أنبا تكلة،
14: بركتك لأنك شبهت بالشرابين والسرافين ذوات 6 أجنحة،
17: بركتك يا أنبا تكلة،
14: بركتك يا أنبا تكلة.
5: إخواتي الرهبان، لما نستجيب لكتاب الله المقدس ونسيب كلمته تعمل فينا، هنشوف ونحس عمل الكلمة الإلهية وتأثيرها علينا.
14: أبونا تكلة ده بركة كبيرة قوي لينا هنا في الدير.
16: ربنا يدينا حياة الجهاد زيه. بعد ما ساب دير القديس استفانوس اتوحد في مغارة في الجبل، وكان بيصوم بال5 أيام ما يأكلش إلا يوم السبت والحد بس، وكان طعامه نباتات برية وشربه ندسامة يا أبويا.
14: لكن استقر هنا في أرض الشوة وبنى لينا الدير ده علشان ناخد بركة التلمذة على إيده.
16: أنت مش ملاحظ يا أبونا يوحنا إن رجليه اليمين تعبانة شوية وبيمشي عليها بالعافية؟
14: أنا عارف السبب. في مرة دخلت عليه القلاية بالصدفة لقيته بيصلي وهو واقف على رجله اليمين بس ورافع رجله الشمال.
16: واقف على رجله واحدة يصلي؟ يا ترى ليه يا ابونا يوحنا؟
14: سألته بعدها مرضيش يجاوبني، ولما ألحيت عليه قال انه بيصلي على رجل واحدة علشان ينتبه للصلاة وما ينعس وهو بيصلي.
16: عظيم هو جهادك ابونا تكلة هيمنوت.
14: أغابي يا ابونا متى؟
16: أغابي يا ابونا يوحنا.
14: ابونا تكلة طالب الرهبان كلهم يجتمعوا عنده في القلاية.
16: وما تعرفش عايزنا في ايه يا ابويا؟
14: لا صدقني يا ابونا مات،
16: غريبه من فتره طويله ابونا تاكل حابس نفسه في القلايه بتاعته.
14: انا قلبي مش مطمن.
5: يا ابائي واخواتي الرهبان، انا جمعتكم النهارده عشان اوصيكم المحبه يا اخواتي. المحبه هي تاج الفضائل. تمسكوا بجهاد أبائنا القديسين أنبا بولا ولأنبا أنطونيوس ولأنبا مقاريوس وأنبا بخوميس ولأنبا بشوي، اللي سلكوا في طريق الرهبنة وبقوا زي الملائكة على الأرض. إياكم إياكم وأكل اللحم وشرب الخمر، إياكم ولبس الثياب الناعمة. احفظوا المحبة فوق كل شيء لأنها رباط الكمال. يا إخوتي، لما السيد المسيح
19: بيطلب وديعته، محدش

0: مش يقدر يمنعه. والسيد المسيح طلب انه يسترد روحي، هو اللي ادهاني وهو بيطلبها تاني، وقال لي ان بعد 3 ايام هترك العالم الفاني وانطلق للعالم الباقي. المحبة، المحبة يا اخوتي الرهبان. الرب يرعاكم وسلام الرب يسكن قلوبكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.
1: وبعد 3 ايام مرض القديس بداء الطاعون. في يوم 24 مصر حضر الرب المجد يسوع المسيح مع القديسة العذراء مريم وملائكة كتير، وكان معاهم رئيس الملائكة ميخائيل حارس القديس وشفيعه. فأضاءت المغارة بنور سماوي وفاحت ريحة البخور الجميلة، وصعدت روحه الطاهرة بسلام في يوم 24 مصر عن عمر 99 سنة و8 شهور. وبكت أثيوبيا وبكاه الجميع يا ابني، وأخذ أبناءه جسده وكفنوه بإكرام ودفنوه في مغارته، وقعد فيها حوالي 56 سنة. وفي السنة 57 لنياحته ظهر للأنبا حزقية اللي كان تلميذه إليشع، وقال له قد حان الوقت لتنقل جسدي إلى الدير. وتم ذلك في احتفال كبير جدا وأعطاه علامة على حضوره. وبعد كده مدام نوال ازدادت مصر بركة بمجيء جزء من جسد القديس على ايد رهبان احباش كانوا عايشين في دير الاحباش بواد النطرون، المكان اللي قعد فيه القديس بعد عودته من اورشليم قبل ما يرجع تاني للحبشة. وبعدها انتقلت زخائر اجساد القديسين لدار البطرياركية اللي اتعملت على اسم الشهيدة بربارة. وفي عهد قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث بابا الاسكندرية تم نقل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت في أول يناير سنة 1972 إلى كنيسته بالإسكندرية. وأيضا في عام 1976 يا ابني تم نقل جزء من رفات القديس أيضا إلى كنيسته بأشمون بالمنوفية. وفي حبرية أبينا الأسقف المحبوب الطباوي الأنبا يعقوبس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وصل جزء من رفات القديس الأنبا تكلا هيمانوت من كنيسته بالإسكندرية إلى كنيسته بالزقازيق. وكان ده في يوم 27 أغسطس سنة 1979. بص يا تكلا يا ابني، بتعتبر كنيسة الزقازيق هي أول كنيسة بنت على اسم القديس، وشهدت عصر المعمار لسيدنا الأنبا يعقوبس لأنه قام بإعادة بناء كاتدرائية على اسم السيدة العذراء والأنبا تكلا هيمانوت، وبيع جزء من رفات القديس. تصور يا مدام نوال أنه بشفاعة العذراء مريم وبصلوات القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بتحصل معجزات لغاية دلوقتي.
2: وانا اللي كنت مستعر من اسمي، يا ريتكم كنتوا سميتوني تكلا هيمانوت مش تكلا بس. لا انا مكسوف من نفسي قوي يا ابونا، مكسوف من نفسي قوي، مكسوف اني انشغلت بالعلم والمعرفة، كبرت على الكتاب المقدس واياته.
1: انت عارف يا تكلا يا ابني ان الكتاب المقدس بيقول الذي يزداد علما يزداد غما.
2: عندك حق يا ابونا،
1: العلم يا تكلا يا ابني مفيد جدا، لكن العلم المندفع الغير مضبوط بضوابط روحيه ممكن يعمل كوارث. حاول يا ابني انك توازن بين حبك للعلم والمعرفه وبين حياتك الروحيه، لان العالم في يوم هيزول بعلومه وتقدمه، اما كلام الكتاب المقدس يا ابني فلن تزول نقطه من حرف في اصغر ايه من اياته للابد.
2: طب معلش يا ابونا، عن اذنك دلوقتي.
1: على فين يا ابني؟
2: الساعه دلوقتي 10 بالظبط، معاد دخول واحد مهم قوي على النت.
3: تاني يا تكلة تاني؟ مش هو ده نفس الشخص اللي ملع عقلك بالشك في كلام ربنا؟
2: هو يا ماما، هو. وانا النهارده هرد على كل الكلام اللي ملى بيه عقلي، هرد عليه بقوه اجنحه النسور اللي بيرفعها منتظر الرب. مش ده كلام الكتاب المقدس يا ابونا مرقص؟
1: ربنا يقويك يا ابني وينصرك على عدو الخير وعوانه.
2: عن إذنك يا أبونا.

0: بعد اذنك تعالى، حاسس ان انا هدخل ايدي جوه الكمبيوتر واطبق على زمارة رقبة الراجل ده.
1: الا بالحق، هو اسمه ايه؟
0: اسمه
2: نال بركة العمل من الفنانين
3: يوسف داوود،
4: تريز دميان،
5: جميل برسوم،
6: نادية غفية،
7: وجدي ويليام،
8: مينا أثناسيوس،
9: إلهام عبد الشهيد،
10: ناجي فايق،
11: كريستين فهمي،
12: ماجد فايز،
13: شيرين ويليام،
14: جميل فتحي،
15: إنجي سعد،
16: ميرنا رضا،
17: عماد سعد،
18: مينا عماد،
19: مها صبري،
20: ماجد صفوت،
21: شريف نبيل،
22: مينا وحيد،
23: أمين فريق،
24: مهاب جميل،
25: مجدي فانوس،
26: وائل عبد السيد،
27: مدحت عوض،
28: جورج عادل،
29: مينا الدفشي،
30: ميشيل منير،
31: ألبرت دايما أديب.
2: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك.
10: الهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية عمانوئيل سعد.
2: مدير الإنتاج عماد كمال. منفذ إنتاج شريف بولس.
10: أجنحة النسور. إعداد درامي مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل منير. وإلى لقاء في عمل جديد. صلوا من أجلنا أبناء القديس العظيم الأنبت كلاهيمنوت الحبشي بالزقزيق، أيمن أديب، أسامة فؤاد.

بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. جيل العشية كلنا عارفينه إن بيتقرأ كل يوم في صلاة الغروب، ولكن وضع الإنجيل النهاردة ما بين عيد النيروز وعيد الصليب له وضع خاص، له معنى خاص أقصد، يعني لأن لو ناخد بالنا كده نلاقي إن عيد النيروز أو عيد الشهداء بنفتكر ناس قدموا حياتهم بكل سهولة من أجل رجاء الحياة الأبدية. يعني في موت بسهولة شديدة قوي من غير مقاومة، والسبب ان هم بيقدموا حياتهم بالسهولة ديت عندهم ايمان وعندهم رجاء في الحياة الابدية. عيد الصليب هتلاقي زي ما في عيد النيروز موت وقيامة وحياة أبدية، هتلاقي الصليب برضو في موت وفي قيامة وفي حياة أبدية. طب وإنجيل النهاردة بيتكلم عن معجزة حماة سمعان ليه؟ لو نرجع شوية كده إصحاح 4 من إنجيل معلمنا لوقا، هنقرأ الباراجراف اللي قبله. بيقول كده: كان في المجمع رجل به روح شيطان نجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. أنا عارف، الشيطان بيقول أنا عارف إن أنت قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيء. فوقع الدهش على الجميع، وكان يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ الكلمة اللي بيقولها دي اللي تطلع الشيطان ده؟ الانسان عاش في ذل تحت ايد الشيطان كل عمره، يجي واحد كده كلمة قول له اخرج منه يخرج منه؟ ايه الكلمة دي؟ بعدين انجيل النهاردة يقول: ولما قام المجمع دخل بيت سمعان، كانت حماة سمعان اخذت حمى شديدة فسألوه من اجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى. قال كلمة يعني، قال للحمى تمشي، مشيت فتركتها، وفي الحال قامت وخدمته. هنا الإشارة للكلمة، كلمة الله. مين هو كلمة الله؟ أو الكلمة اللي قالها يسوع ديت هي مين؟ الكلمة اللي قالها يسوع ديت دي هي يسوع المسيح، هو الكلمة، هو اللي كتب عنه يوحنا: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لا تدركه. انجيل النهارده ما هوش معجزة، هو معجزة حسب النظرة البسيطة، هو معجزة إقامة حماية سمعان. لكن لو بصينا بعمق شوية نلاقي المسيح بيعرفنا مين هو، لأن المسيح عاش حياة بسيطة قوي، فمحدش ابدا كان يقدر يدرك انه هو الله.
لكن الله من زمان بيحاول يعرف نفسه للإنسان، حتى إننا نلاقي بولس الرسول يكتب عن شعراء اليونان. شعراء اليونان اللي يعرفوه عن ربنا إيه؟ قال به نحيا ونتحرك ونوجد، لأن فيه كانت الحياة. أيوة، المعرفة دي كويسة لكن محدودة. معرفة محدودة عن الله. ربنا لما خلق الإنسان خلقه في الفردوس، زي ما احنا بنقول في صلاة الصلح: يا الله العظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد. خلق الإنسان للخلود، خلق الإنسان للحياة الأبدية، خلق الإنسان مفهوش أي غلط. لكن الغلط دخل إزاي؟ قال بعدم طاعة الإنسان، بالإنسان والحياة. خطية دخلت للعالم بالإنسان والحياة، ومن هنا دخل الموت. لكن ربنا عاوز يقول لنا إن هو الحياة. الحياة نور الناس، حياة نور الناس. الإنسان اللي عنده حياة مع الله يبقى عنده نور الحياة. إيه هو نور الحياة؟ الاستنارة. استنارة. الاستنارة هي قوة تساعد الإنسان يتعرف على ربنا أكتر. استنارة. إنسان مش بيبص حسب الظاهر، لكن بيبص ورا ستور الإنجيل عشان يشوف مين هو الله، مين هو الله.

وبعدين نبص نلاقي الاستنارة دي بتصطدم بالإنسان، النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. ربنا بيحاول ينور الناس، يديهم استنارة عشان يعرفوا والظلمة لم تدركه. لم تدركه هنا مش معناها معرفتوش، ان الظلمة ما هياش كيان. يعني الظلمة ديت يعني احنا نعرف ان في حاجة اسمها قرص الشمس بيطلع نور، لكن الظلمة ديت ملهاش كيان. الظلمة ديت معناها غياب النور، لما النور يغيب يبقى فيه ظلمة، لكن مفيش حاجة معينة كده تطلع ظلمة، مفيش. الظلمة لم تدركه يعني الظلمة ما تقدرش تغلبه. الظلمة ما تقدرش تغلبه. لو انت دخلت الكنيسة كده وهي ظلمة، ولعت شمعة واحدة، شمعة واحدة في المساحة دي كلها، الشمعة هتهزم الظلمة اللي موجودة في الكنيسة وهي ظلمة. ومش ممكن أبدا تقدر على شوية النور الصغير، الشمعة دي مش هتقدر. الظلمة مهما كانت كتير ما تقدرش تغلب النور، ما تقدرش. الظلمة لم تدركه، ما تقدرش تدركه ولا تغلبه، ما تقدرش. عشان كده ربنا حاول يعرفنا نفسه، حاول يعرفنا نفسه كتير. من جهة معرفة الله بالإنسان، الله يعرف الإنسان كويس قوي، لكن معرفة الإنسان لله محدودة جدا، محدودة جدا. يعني بولس الرسول العظيم ده، الفيلسوف ده، الجبار ده، اللي كتب تقريبا نص العهد الجديد او 14 رسالة، يمكن حوالي نص العهد الجديد او زيادة شوية، يقول ايه عن معرفته بالله؟ يقول الان اعرف بعض المعرفة، بعض المعرفة. انت بولس تعرف بعض المعرفة، امال نطلع ايه بقى؟ الناس الغلاب اللي زينا يطلعوا ايه بقى؟ ده يعني تبقى معرفتهم حاجة مسكينة قوي. لكن ربنا لم يترك الانسان في جهله، حتى ان بولس كتب في الرسائل برضو قال كده، الجميع زاغوا. زاغوا يعني ايه؟ يعني تاهوا. معرفة الله، الله شيء غير محدود، الله حاجة كبيرة قوي. الانسان تاه، زاغ في معرفة الله، تاه في معرفة الله، مش عارف يوصل او يتعرف على ربنا باي شكل. والنتيجة ايه؟ الفساد. الفساد دخل او بيستمر في الطبيعة البشرية بسبب عدم المعرفة. عشان كده يقول الجميع زاغوا وفسدوا. الفساد جه منين؟ قال من عدم المعرفة، زي ما بيقول اشعياء، هلك شعبي من عدم المعرفة، هلك شعبي من عدم المعرفة. لكن ربنا في محبته بيحاول يعرفنا مين هو ومين احنا، مين هو ومين احنا. فكل ما ادرك الانسان لله، ما قدرناش ابدا نعرف نوع الحياة اللي بيحياها الله، نوع الحياة اللي بيحياها الله. يمكن البعض يعرف ان الله ليس عنده تغيير ولا زر للدوران، ما فيهوش تغيير ولا
ولا تحول بفعل الزمن. يعني الإنسان بيتحول بفعل الزمن، إنسان بيبقى صغير طفل، وبالزمن يبقى صبي، وبعدين يبقى شاب، بعدين يبقى عجوز، وبعدين كل ده بالزمن. التغير ده بيحصل بالزمن، لكن الله ما عندوش تغيير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. لحد لما جه المسيح، حد لما جه المسيح وأخد جسدنا، عاش في وسط الناس عيشة بشرية بسيطة جدا. كل اللي كان بيعمله شوية معجزات وشوية قوات عشان يعرفهم قوة الله، لكن هو في حد ذاته الإنسان تاه في معرفته، لأنه عاش عيشة بشرية، عاش كإنسان وفضل عايش كإنسان لحد لما دخل في صراع مع عدو الخير لحد الصليب ومات ونزل في القبر. لحد هنا هو إنسان، ده كل اللي نعرفه عن الله وعن المسيح، عن المسيح على وجه التحديد. لكن في اليوم الثالث بعد ما نزل القبر بثلاث أيام، بصينا لقينا المسيح قام من الأموات. ايه ده؟ قال ايه ده؟ مين ده؟ ده فيه كانت الحياة، الحياة فيه، الموت ما يغلبوش، الموت ما يغلبوش أبدا. عشان كده أحبائي، إذا كان إنجيل النهاردة بيكلمنا عن معجزة حماد سمعان، فهو بيعرفنا حاجة ورا المعجزة دي، ورا المعجزة دي. حماد سمعان حسب ما يوصف لوقا البشير بيقول كده، كانت بحمى شديدة، يعني قربت، وما كانش فيه في الزمن ده انتبيوتكس ولا حاجة يقدروا يقاوموا بها الحمى، فكانت الحمى يعني علامة من علامات الموت أو سبب من الأسباب الجوهرية للموت. عشان كده يقول لما زجر الحمى قامت وخدمته، أعطاها حياة، أعطاها قيامة، قامت وخدمتهم. ولو تاخدوا بالكم كده، اللي بيبقى عنده حمى يبقى متوه كده، يبقى مش دريان، كل ده يمشي وتقوم في الحال وتخدمهم. أيوة، لأن هو فيه كانت الحياة. ربنا عاوز يقول لنا إن الإنسان اللي قدامكم ده اللي أقام حماد سمعان فيه كانت الحياة، هو مصدر الحياة، هو مصدر الحياة، هو يعطي لكل إنسان حياة. أيوة، إحنا نعرف إن الإنسان والشجرة والزهرة فيهم حياة، لكن الله فيه كمان حياة، الله حي، لكن حياة الله أو نوع حياة الله ما هوش زي الإنسان يتغير، لا، ده نوع حياة مستمر، حياة دايمة لا تخضع للتغير ولا للزمن ولا للحزن ولا للموت ولا الحاجات دي كلها. عشان كده حنا الحبيب يجي في الرسالة الأولى يقول لنا عبارة جميلة قوي، يقول لنا إيه؟ بيعرفنا مين هو المسيح، بيقول إيه؟ الذي كان من البدء. إن في إنجيل يوحنا بيقول إيه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فيوحنا في الرسالة الأولى بيقول كده، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيننا،
الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت، حياة الله أظهرت. هنا بقى حياة الله أظهرت بالقيامة من الأموات، أظهرت حياة الله إنها غير قابلة للتغيير ولا محدودة بالزمن، بل هي فوق الزمن. بعدين بيقول إيه؟ فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. كانت عند الآب وأظهرت لنا. طب مين المسيح ومين الآب؟ إيه الفرق بين المسيح والآب؟ قال إحنا نعرف كده ببساطة، الآب والابن والروح القدس واحد. كل الأولاد في مدارس الأحد يعرفوا كده، إن الآب والابن والروح القدس واحد. تعرف زي إيه؟ زيك أنت، واحد ولا ثلاثة؟ أنت ثلاثة بس في واحد. أنت ليك كيان وليك حكمة، والحكمة دي تنطق كلمات، وليك حياة. الله موجود بذاته، ناطق بكلماته، حي بروح القدوس. يبقى ايه الفرق بين الاب والابن؟ الاب هو اصل الوجود، والابن هو كلمة الاب. يعني انت لما تقول انا حليت مسألة الحساب، انت اللي حليت مسألة الحساب ولا مخك اللي حل مسألة الحساب؟ طب انا مخي واحد، بس الوجود شيء، والحكمة أو المعرفة أو النطق شيء، كلمة الله شيء تاني. الله شيء والكلمة شيء، لكن هما الاثنين واحد، الآب والابن والروح القدس واحد. الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. مجرد انها اظهرت لنا، مجرد ان يوحنا الحبيب يكتب كده ويقول اظهرت لنا، يعني احنا اخذنا الحياة. قيامة المسيح، قيامة المسيح من الاموات تدينا حياة ابدية، او تدخل للعالم اللي احنا عايشين فيه او لعالم البشر حياة ابدية. ازاي؟ قلب الايمان. مجرد الانسان يصدق، مجرد الانسان يؤمن ان المسيح مات وقام، قال ياخد حياة ابدية. فاكرين المسيح لما كان بيكلم مريم اخت العذر بيقول لها ايه؟ قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. من امن بي ولو مات، زي ما المسيح ما مات ونزل القبر فسيحيا. وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت إلى الأبد، لن يموت إلى الأبد. في أخبار أجمل من كده؟ في أخبار في الدنيا أجمل من كده؟ طب والإيمان ده يعني إزاي ينقل حياة المسيح أو حياة الله ليا؟ أصل أنا لما بؤمن بالله بتحد بالله، وهنا